0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟ اهدى وهتعرف كل حاجة. كل الجديد طول الوقت
3: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

جوه في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
6: يا حبيبتي ذاكري
1: اتعبي.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

وخطره اوبا.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفن إمام. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فن وصباح الخير والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة تعيش صباحك اللي صحية دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجومة في أم أو بيشوفونا على 11.900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026.
1: ازيك يا جوجو عمل ايه؟
2: وايه الاخبار؟
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: صحيين؟ نايمين؟
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله جايين. حلقة يوم الاثنين يعني الاثنين مش ماشي الحزين يا جماعة في الستايل المزيكا بس خلاص. واليوم بدأ من أوله وفي زحمة كده وكلنا مع بعضينا تعالوا نراعي بعض وكلنا عايزين نوصل مشاغلنا ومشاويرنا وكل حاجة. إن شاء الله يكون يوم جميل وخفيف ويعدي علينا كده إيه بسلام وأمان. بعتولنا على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3835-022. عايز تسمع ايه يا جوجو؟ فيروز؟ حاضر.
2: لا فيروز لا
1: خلاص يلا نسمع فيروز ونرجع نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات.

0: بدأنا يومنا بفيروز عشان خاطر يوسف الطهيني. نقول لكم بقى على درجة، هقفل المي، هقفل المي، نقول درجات الحرارة. يلا يا يوسف
1: نفضل كده.
0: يلا يا يوسف.
1: حاضر.
0: يلا.
1: طيب يا جماعة خلينا نقول لكم على درجات الحرارة. العظمى القاهرة هتكون 29 درجة والصغرى 19، اسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، مطروح العظمى 25 درجة الصغرى 19، سوهاج العظمى 32 والصغرى 21، أما أسوان فالعظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.
0: طب الحمد لله، اعتبروا ان في صوت اتلعب. طيب يا جماعة بالنسبة للتوقعات، يوم الاثنين في انخفاض في درجات الحرارة مع طقس خريفي كده معتدل مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع أمطار متفاوتة الشدة على سواحل الشمالية والوجه البحري، ممكن توصل خفيفة لمناطق معينة كده في القاهرة الكبرى.
1: 0-15-5955-1006 ده رقمنا على إلا واتساب، 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: دلوقتي.
1: طيب
0: خش انت على مفتكر.
1: طب يا جماعة بنبتدي يومنا مع بعض حلقة يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وعايزين ناخد رأيكم كده في قصة احنا عامة في الشارع المصري احنا بارعين في, في, في القصة دي, ومش في الشارع بس, بيننا وبين الصحاب احيانا للأسف بيبقى بين الأهالي والولاد وبين الجيران وبعضيها, بين اتنين ما عرفوش بعض. احيانا ممكن حد ما يجيش على هواء كلام, مش شرط يكون فيه مشكلة أو خناقة, بس في طرف من الطرفين اللي بيتكلموا مع بعض واحد بيبرطم من ورا التاني. يعني إيه بيبرطم؟ يعني بيقول كلمتين كده المفروض إنهم يكونوا في سره بس بيطلعوا البر
0: بالزبط,
1: فبيتسمعوا
0: اسمها برطمة بقى.
1: بالزبط,
0: تبقى كاتم كده ومش قادر تكتم أكتر من كده, وفي كلمتين محشورين في زورك يوم طالعين غصب عنك. اوقات قصة ما بتحسش ان انت طلعت الكلام ده بصوت عالي.
1: احيانا البرطمة دي هي بقى بتبقى الفتيل اللي بيتشد عشان خطر الدنيا تولع
0: تنفجر.
1: فبالظبط
0: بتقول ايه دايما بيبقى بعدها كده.
1: طبعا
0: انت قلت حاجة لا ما قلتش حاجة, ده عشان بس المشي الدنيا, فهنضطر نقول لا ما قلتش حاجة.
1: فالبرطمة احيانا مش هو يعني ما فيش حد فينا ما بيبرطمش, بس في ناس بتبرطم كتير. يعني في ناس في الشغل مثلا يتقلها كلمتين تلاقيها ماشية من المدير, تلاقيها ماشية بتبرطم وممكن المدير يسمعها. حد بيتعامل مع عميل معين والعميل قال له حاجة عادية, فجأة لقى نفسه بيبرطم, فالعميل سمع فحصل مشكلة بسبب البرطمة. أنا بحس دايما أن البرطمة دي جزء احنا لازم نستأصله من أي مشكلة, لأنه بيخلي الشخص اللي قدامك متحفز. يعني من اي مشكله كده استأصليه وطلعيه بره.
0: ماشي, يعني مين اللي مين بقى اللي يستأصل؟ اللي سمع البرطمه
1: لا
0: يسمعها ويسكت؟
1: لا, اللي بيبرطم.
0: اللي بيبرطم يبطل يبرطم
1: طبعا. لان اوقات اصلا البرطمه حتى انت لو ما بتقوليش حاجه ضدي بس مش يعني كده, فانا حتى طريقه سؤالي عن اللي انت برطمتيه دلوقتي ده هيبقى هجومي شوي. لو بتقولي افن
0: ايوه
1: بقول حاضر خلاص ماشي, يعني انت قلتي تمام.
0: ده لو انا قلت كده, انا
1: بس
0: ممكن
1: انت قلتيها
0: طريقتك في السؤال تسخني زياده ان انا اقول انا قلت كذا كذا خلاص بقى ويلا بينا بقى نولع.
1: لا, حتى لو ما قلتيش بقولك طريقه سؤالنا
0: ايوه
1: هتبقى اللي هو هجوميه او عدائيه شويه, فغصبا عنك هتحفزك
0: اكيد,
1: فهتقومي راكبه الحوار.
0: بالظبط, بطل برطمه بقى
1: حوار يعني, فاهم قصدي؟ فالموضوع دايما بيعمل مشاكل, خصوصا لو حد في شغله وبيبرطم والعميل سامعه.
0: بالظبط
1: تحصل.
0: بالظبط,
1: فعايزين نعرف منكم امتى البرطمه دخلتكم في مشاكل, او امتى قفشت حد بيبرطم فبالتالي البرطمه دي اتسببت في
0: ومين
1: مشكلة.
0: برضو هتلاقي الشخص اللي هو ما بيعرفش يتحكم في البرطمه دي, يعني اللي هو دايما لازم يتسلت من لسانه كده, اللي هو يطلع كلمتين بس كده جواه محروقين, يعني اللي هو عايز بس يطلع الكلمتين دول ودايما عامله له مشاكل. مشاكل البرطمه سواء للي بيسمعها اكيد بتكون مستفزه جدا جدا, وتبقى متضايق اكتر لو انت ما سمعتهاش كويس بجد, بتبقى عايز تسمعها اللي هو انت قلت ايه,
1: صح
0: انت غلطت فيا ولا انت قلت حاجه يعني حاجه ملهاش علاقه بيا ولا ايه, تبقى اللي هو لا محتاج تعرف الشخص ده ايه النظام.
1: صح, جزء كبير جدا بقى برضو دي حاجه مهمه الصراحه, لو انت قررت تبرطم حاول تبقى قد البرطمه اللي انت برطمتها. بمعنى
0: لو قصد تبرطم فعلا,
1: يعني انا دلوقتي انا وفنا حصل بينا مشاده كلاميه, فرحت انا قايل كلمتين مثلا, رحت قايل
0: مش لازم
1: بالظبط اي كلمتين
0: بالزبط.
1: كلمتين عدائيين عامه كلمتين, ففانا راحت قالت لي يوسف انت بتقول حاجه, فرحت لها لا ما بقولش, او رحت مغير الكلام اللي انا قلته. فانا ممكن تكون سمعت الكلمه الاولانيه بس عايز تتاكد, او سمعت الكلمه الاولانيه وبتشوف هل عندي الجرأه ان انا اكرر البرطمه دي بصوت عالي وواضح وقدام الناس زي ما خدت الخطوه وانت بقى
0: شجاعه
1: يعني
0: وكده
1: بالظبط انت كده شاطر يعني, فرحت مبرطم البرطمه دي. لو غيرت اقوالي في البرطمه انا بحس هنا ان الشخص اللي برطم نفسه بيصغر في الموضوع امام الناس كلها كتير جدا.
0: بالظبط.
1: لانه مش قد الكلام اللي بيقوله.
0: بالظبط.
1: فقرر يغيره عشان هو مش عارف يقوله بصوت عالي، فقرر يقوله بصوت واطي عشان بس يبقى انتصار وهمي. جه ما جاش اتقفش هيقوم مغيره.
0: هي البرطمه عباره عن كده، ان انت كلام انت نفسك تقوله مش قادر تقوله، فبتقوله بصوت واطي عشان بس تتنفس عن غضبك شويه، يا بترميه كده علشان تستفز اللي قدامك وخلاص بقى وتبقى جاهز بقى لاي خناقه. فقولوا لنا يا جماعه المواقف اللي حصلت معاكم بسبب البرطمه دي، سواء انتوا بقى اشخاص بتبرطم كتير بيحصل معاكم الموقف ده وبيحصل مشاكل كتير، او حصل معاكم ان حد عمل الموضوع ده، انتوا اتصرفتوا فيه ازاي؟
1: في ناس كتير بعتلنا بتقول ان هي مبدئيا انا كل ما برطم بيبقى على مديري، واتقفشت في المرتين وحصلت المواجهه بقى كل ما يحصل حاجه بينا يشغل الكاميرات عليا عشان يشوف بيقول يعني انا هقول ايه
0: اصلا.
1: في حد بيقول مبدئيا الزوجات في البرطمه هم رقم واحد. صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: في انت عرفت الزوجات كلها في ان هم رقم واحد.
0: يا ما اموت في التعميم.
1: يلا بينا.
0: بقى الشخص اللي يعمم ده يلا بينا.
1: يرى صديقتنا وزميلتنا بتسمعنا من اليونان، فبتقول انا ببرطم في الشغل بالعربي براحتي عشان محدش بيفهم. الحمد لله بصراحه ان محدش بيفهم عشان ابرطم براحتي ومحدش بيسالني انت بتقولي ايه.
0: دي انت في نعمة يا يورا والله.
1: صباح الفل.
0: في نعمة ان انت تبقى برطمتك مش مفهومة للي حواليك.
1: صح.
0: مهما عملوا برطمي براحتك.
1: صح.
0: اتحكمي بس بقى في يعني
1: تعبير وشك
0: فعلا.
1: دي مرة خلاص. من المرات القليلة قوي اللي برطمت فيها برضو، برطمت في كنت في مكان برا مصر وبرطمت قدام شخصية من بلد تانية. كنت بكلم واحد صاحبي بشكل احنا خلاص كنا جروب وبنخرج وبنيجي ونروح وبتاع، فبرطمت برطمه مصري فبان على لغه الجسد ان انا ممتعد من اللي هي بتقول.
0: ما هي دي بقى.
1: فسالتني فاضطريت طبعا لسه بقول لك لو غيرت اقوالي هنا انا
0: خلاص بقى.
1: بيني وبين نفسي مش هبقى مبسوط. فاتقالت بقى زي ما هي. انا اللي عصبني اكتر ان اتقفشت.
0: ما هو اتقفشت على ان انت ما تحكمتش في لغه الجسد وفي
1: بالظبط. خلاص لو مش عايز نروح نعمل كذا خلاص يبقى مش لازم تتكلم باللغه بتاعتك عشان ما بقاش انا مش فاهم.
0: صح كده.
1: وش
0: خدت كلمتين برافو. احييها تستاهل كل خير يا جوجو.
1: يعني
0: يلا يا جماعه ابعتوا لنا على 015 5952 1006.

0: قالت لصاحبتها على التليفون: شفتي الخبر اللي شيرته على صفحتي على الفيسبوك؟ بيقولوا الأسعار هتزيد الضعف الليله دي. قالت لصاحبتها: شفت واستغربت إنك نشر كلام لموقع مجهول وملوش مصدر. فقالت: يعني إيه؟ أحذفه؟ قالت لها صاحبتها: طبعاً، الناس مش ناقصة شوشرة، وحماية بلدنا تبدأ عند كل واحد فينا.
1: معاً بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
7: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: تفضل يا فندم. تفضل.
1: بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن حاجة ممكن في ثانية تشعل الدنيا خالص بين اي اتنين بيتكلموا مع بعض، بين اي اتنين في بينهم محادثة، بين اي اتنين في عرضة ان هم يوصلوا لسوء فهم معين. بس الحاجة دي لما بتحصل الدنيا بتولع دون النظر للمشكلة الحقيقية. بنتكلم عليه، بنتكلم على فكرة البرطمة.
0: لما تسمع حد بيبرطم، لما تبقى بتتكلم معاه في حاجة عادية جدا، بتقول له على تاسك معين المفروض يعمله مثلا انتوا مع بعض في الشغل، او بتقول له على معلومة معينة انتوا اتنين صحاب عادي جدا، وبعد ما بتخلص وبتلف كده بتقوم تسمع شوية حاجة كده، يعني شوية برطمة، وانت تحاول تفك الجملة مش عارفها، فتلف تقول له هو انت كنت بتقول حاجة. ومن هنا بقى بنشوف الدنيا بتاخدنا فين، يا بنمسك في بعض يا بيحصل مواجهة، بنقول انا كنت بقول كذا كذا كذا كذا، وبيحصل اعتراف. وبيحصل ايه بقى؟ خلاص نشوف بقى الدنيا هتاخدنا على فين. احنا معنا دلوقتي تليفون. الو
2: الو، صباح الخير.
0: صباح الفل. الاسم تاني بس معلش.
1: مورا. ازيك؟
2: الحمد لله.
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
1: يا رب تكوني بخير. امورة، قول لنا انت، هل انت الشخصيه اللي بتبرطم ولا دايما بتقابل الشخصيات هي اللي بتبرطم يا امورة؟
2: هو انا صراحه ما كنتش ببرطم، بس انا مؤخرا بقيت ابرطم كتير قوي. يعني اقعد اقول ايه، بدل ما نقعد نتخانق اقعد ابرطم، بقيت تسيبوني في البيت ابرطم عشان اطلع كل اللي جوايا ويسكتوا.
0: يعني انت بتبرطمي مع نفسك يا نورة ولا انت يا حبيبتي؟ ده احنا كده، احنا
2: بنتخانق معاهم يعني، فبقعد ابرطم مع نفسي.
0: خلاص بقى وصلنا لدرجه غلب معينه، سيبوني اطلع اللي جوايا لوحدي اصلا.
2: في الاول كان ممكن نتخانق فعلا، والبرطمه دي تخلينا نقعد نمسك في بعض جامد جدا. بعد كده خلاص قلت لهم سيبوني ابرطم، لما هبرطم ههدى،
0: وهم خلاص كل اللي حواليكي متفاهمين.
2: يعني بابا مع نفسي كده، وهو طبعا بعمل حوار مع نفسي، أصل أنا لو قلت له كذا هيرد عليا بكذا، فهرد أقول له كذا، فالدنيا تولع أكثر، فبحس إن أنا هديت بقى بعدها يعني.
0: وأنت مش قادرة ولا داخلة في مواجهة ولا داخلة في هلك، أنا عايزة أطلع اللي جوايا ومحدش يرد عليا.
2: ايوه، هما بقى خلاص حفظوا الموضوع ده، بقى يسيبوني بقى خلاص.
0: مفهوم جدا، مفهوم. طيب بس انت ما كنتيش بتواجهي مشكله مع ان حد بيبرطم معاكي، فالموضوع ده بيعصبك جدا فممكن يشعل الدنيا، انت اللي كنت على طول بتبرطمي.
2: بصي، هو طبعا يعني احنا خلاص خدنا على الموضوع ده، بقى مثلا جوزي برطم خلاص بقيت اسيبه بقى، حفظت خلاص.
0: حلو، بقى في تفاهم في البرطمة.
1: طب سؤال يا مورا، معلش،
2: فانا تعودنا على الموضوع ده، بيهدي الواحد ويخليه يطلع كل اللي جواه والتاني يكبر دماغه.
1: طب سؤال معلش، انت بتبرطمي في البيت بس ولا في البيت وبره البيت؟
2: لا، في البيت، ولو بدخل المكتب كده اقعد ابرطم مع نفسي شويه وخلاص.
1: حلو قوي. لو حد من اللي انت بتتكلمي معاهم سمع البرطمه دي والبرطمه بتاعتك، انت عارفه ان هي ممكن تحطك في مشكله، وبيقولك بتقولي حاجه يا مورا، هنا رد فعلك هيكون ايه؟
2: يعني بص، هي ما قابلتنيش، فانا مش بس انا
1: فانت لسه ما اتقفشتيش.
2: يعني انا مش بعوك الدنيا لما ببر، يعني انا مش من نوعيه الناس مثلا اللي ممكن تقول كلام لو حد سامعه يبقى انا كده عكيت.
0: يعني برطمتك طيبه.
2: برطمتي عاديه، اللي هي يعني انا مش عارفه اعمل ايه تاني، يعني هعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله
0: مثلا، اقطع نفسي يعني اروح فين اجي منين. ده انا بقول لك هو
1: كلها تساؤلات،
2: هيزعل يعني. لا
0: لماذا نحن هنا يعني، اللي هو انت خلاص بقى، خلاص جايبين اخرنا وسيبونا نطلع اللي جوانا بس شويه عشان نعرف نمشي الدنيا.
2: انا بحس ان انا لو ما عملتش كده هيجرى لي حاجه، وفي نفس الوقت انا مش عايزه ادخل في مشاكل وخناقات.
0: صح،
2: يعني ما بحبهاش.
0: فانت
2: بصي، انا يمكن ممكن الناس لما تسمع كده، انا مش شخصيا مش بحب النكد، بس بحس ان ده اللي بيريح الواحد، وخلاص الطرف الثاني اتعود، فما بقيناش نرد على بعض.
1: صح،
2: فبالتالي انا خلاص طلعت اللي جوايا واستريحت، وفي نفس الوقت ما مسكناش في خناق.
0: كل واحد بيكلم نفسه وما بيردش على التاني. حلوه قوي العلاقه دي.
2: فيعني عارفه لو انا خلاص طلعت اللي جوايا واستريحت في نفس الوقت وخلاص، ده اللي انا ببقى عايزاه يعني.
0: اهم حاجه راحتك يا مورا، والله انت نورتينا وشرفتينا بالتليفون ده.
2: ميرسي ليكم.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل. في جالنا مسج، حد بيقول يا جماعه انا بركز جدا في كلام الناس اللي بتعامل معاها، وكتير جدا بقفش ناس وهي بتبرطم واقول لهم يا جماعه بتقولوا ايه، بيغيروا اقوالهم، فبحس ساعتها فعلا ان الشخص ده قليل جدا جدا في نظري.
0: هي دي الفكره
1: فعلا، لو قلت حاجه خليك قدها، ولو قلت حاجه وحسيت فعلا انك غلطان وما كانش ينفع تتقال بس انت حاولت تقولها عشان يبقى في انتصار نفسي بينك وبين اللي هو مديرك، لما قالك كده انت عملت ايه؟ رحت انا قايل له كده، انت بس بتقول كده بس عشان خاطر ايه، تغذي الحتة اللي اتكسرت جواك. تمام، لو مديرك بقى نفسه سمع اللي انت قلته حاول تبقى قد اللي انت قلته عشان
0: ما تقلش بس في نظره، ومفهوم ان هو موقف بيكون محرج قوي قوي قوي قوي، اللي هو
1: مش عيب انك تعتذر على فكرة
0: خالص، بالعكس
1: يعني هي غلطة، البرطمة عامة في حد ذاتها هي غلطة، اعتذر عنها عادي، ولو قلت حاجه خليك قدها. عشان ليه تخليك قدها؟ ده يخليك بعد كده انك تركز ان لو في حاجه انت قلتها صعبه او جامده او تقيله او تعمل مشكله مع اللي قدامك، في المره اللي جايه تعودك ان انت تفكر 100 مره قبل ما تخرج الحاجه من
0: بالظبط كده
1: من بقك،
0: تبقى عارف ان انت تبقى قد الكلمه اللي هتطلع منك،
1: مهمه،
0: يا اما تبقى فاهم ان انت مضغوط ومحتاج ان انت تتكلم مع الشخص ده بدل ما تقلب بقى برطمة. طب اسمع اللي انا عايزة اقوله، لان اللي انا عايزة اقوله هيتقال سواء قدامك ولا في ظهرك ولا، فبلاش، تعالى نتكلم وتعالى نفضفض كده ونطلع كل اللي جوانا عشان نصفى لبعض ونعرف ايه نتعامل معاملة صحية.
1: طيب في سهيل، صباح الفل عليك سهيل، بيقول برضو اللي في برطمة بتاعت الناس اللي بتيجي تساعدنا في البيت.
0: طبعا
1: دي برطمة. صباح الفل.
0: نفس بيحصل برضو شوية مشاكل.
1: تمام. في حد بيقول لك صباح الخير، انا كل مرة ببرطم بتسمع وساعتها بتكلم بكل ثقة كده واقول لهم انا بقول ايه وخلاص بقى، عشان هم كده كده سمعوا فما فيش مجال الانكار.
0: ما هي ده اللي
1: بص
0: احنا
1: هو في اوقات يعني. في اوقات انت ممكن تبرطمي فانا اقول لك بتقولي حاجة. انا ممكن سؤالي ده يبقى فخ، ممكن اكون انا سمعت وعايز اشوف هل انت عندك الجرأة انك تعيدي نفس الكلام اللي انت قلتيه،
0: صح،
1: ولا فعلا انا ما سمعتش ومتحفز للي انت كنتي بتبرطميه. فبيبقى عندك فرصه انك لو عايزه تغيري اقوالك قوليها، بس تبقى اوحش لو انا كنت سمعت
0: ايه الفكره بقى.
1: وعايز اكتشف بقى ان فنه مش قد اللي هي برطمته
0: بالظبط. انت ما بتسال السؤال انت قلت ايه، انت مش متاكد انت سمعت فعلا ولا انا بقع دلوقتي في الكلام.
1: صح، عشان كده بقول لك هتضطري هنا إيه؟ هتضطري هنا تقولي اللي انت قلتيه
0: بالظبط
1: عشان تبقي قد اللي انت قلتيه.
0: خلاص بقى هقوله وهنتكلم وهنبقى ناخد حبوب الشجاعه كده ونقول انا مش مرتاح اللي بيطلب مني ده كتير جدا اللي انتوا بتطلبوه مني، اللي انتوا بتعملوه ده مش انا مستحمل بقالي كتير وجبت اخري خلاص، انا واضح ان انا مضغوط ومش قادر ان انا افيدكم باي حاجه دلوقتي. اي حاجه بقى خلاص تتقال، لو انت برطمت بيها قولها بشكل ايه، منمق شوية كده، علشان خاص انت هتقولها هي هتطلع وهتواجه بيها الشخص، فعلى الأقل تطلع يعني تطلع بشكل، ما انت احنا مش هنتخانق،
1: مش هتغيري أقوالك بس هتديها،
0: هقولها بس بشكل أنضف شوية.
1: هرجع لك تاني طبعا.
0: طيب
1: طبعا
0: ماشي،
1: بس انت ما قلتهاش كده يعني،
0: ما قلتهاش كده لأن أنا مش طايقكو مثلا يعني، خلاص بقى
1: ماشي. في حد بيقول
0: تموت في الخناق، عايز يمسك في خناق اي حد.
1: لا عشان هو موضوع البرطمه ده
0: معصبك. هبرطم.
1: والفوزي بيقول انا مره سبت الشغل بسبب برطمه على مديري. صباح الفل يا وائل، ابعت لنا قول لنا الواقعة بالظبط.
0: لا كلمنا يا وائل، احكي لنا الواقعة بالظبط.
1: في حد بيقول اللي يضايق بجد هو اللي بيقول الموقف ويحط عليه زيادات من عنده وتبقى انت السيء في رواية احدهم. ده ادهم يوسف، دي قصة تانية ممكن نعمل لها حلقات. ادهم صباح الفل،
0: ده غير
1: الجمال عليك. في حد تاني بيقول مساء الفل، عندنا هنا في استراليا عيد العمال والبلد كلها اجازة من هنا، بقول لكل العمال كل سنة وانتم طيبين. شنودة ده ملوش علاقة ببرطمة. صباح الفل يا شنودة.
0: صباح الفل يا شنودة.
1: ايه تاني؟
0: اجازة سعيدة عليكم. طيب تعالى نسمع
1: اغنية. الرسائل بتاعت صباح الفل يا جماعة كلام على ايه؟
0: صباح الفل
1: كلام على البرطمة مثلا.
0: بنبرطم. بتبرطم بتقول ايه
1: بالظبط؟
0: يلا،
1: ان البرطمة دي حاجة لما بتحصل تعمل مشاكل كتير جدا بين اي اتنين بيتواصلوا مع بعض.
0: ايوه صحيح.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن KPM Plus اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصر. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا بنبدأ معاكم الساعة الثانية من برنامجنا. الساعة دلوقتي 9:02 بالضبط. اظبطوا ساعتكم على ساعة نجوم اف ام. كنا بنتكلم في ايه الساعة الاولى؟ كنا بنتكلم على البرطمة. كلنا يعني برطمنا في يوم من الايام. في ناس بتحب البرطمة جدا، في ناس بتتعصب لما حد يبرطم معاها، ومواقف كتيرة ممكن تكون حصلنا بسبب موضوع البرطمة ده. كنا هنغير التوبيك بس هو في اقبال تاريخي على الموضوع، يعني ناس كتير قوي بعت لنا بتقول يا جماعه ده البرطمه دي اسلوب حياه، احنا من غير البرطمه نطق نموت. فهو نوع من انواع ان انت مش بتفضفض بس بتخرج بس طاقه سلبيه كده، وساعات الكلام بيتقال اصلا يعني من غير ما تحس، اللي هو ايه ده انا قلت كده بصوت عالي، بعدين ترجع لو اتسمع بيحصل هنا المشكله، ما تسمعش بتبقى ايه خلص خرجت اللي جواك بطريقة ما. ليه؟ لأن للأسف أنت مش عارف تقول الكلمتين دول في وش الشخص. وساعات البرطمة مش شرط تكون أنت بتبرطم مع حد، تبقى عايز تبرطم مع نفسك عادي، بتكلم نفسك. مفيد أن الواحد يكلم نفسه، نقعد نتفاهم كده ونشوف
2: صح
1: إيه اللي احنا بنهببه ده ومحدش يرد علينا. دي احلى حاجه.
2: في اسلام، صباح الفل يا اسلام، بيقول انا بشوف ان البرطمه دي ضعف للشخصيه ومسكنات لحل المشاكل لحد ما الشخص يخزن ويبقى جواه كبت وينفجر مره واحده.
1: ما هي ده بقى لو هنتكلم جد قوي بقى، فده التعريف، هو ده تعريف البرطمه. انت مش قادر تواجه الشخص بالكلام اللي انت بتقوله ده، فانت بتبرطم الكلام فبيحصل مشاكل.
2: اتقفشت قبل كده وانت بتبرطمي؟
1: طبعا.
2: وكنت حاسة ان فعلا موقفك ضعيف؟
1: لا مش للدرجة دي.
2: ازاي؟
1: مش موقفي ضعيف، يعني اللي هو مثلا في وسط خناقة وبتاع، فاللي هو عارف لما الخناقة تخلص فهو انت قايل كلمتين كده، فلا ايه بقى بنقول ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجة. انت عارف كفاهم بس بقى اوريدي في خناقه، بس برطمه ان انا اكتم جوايا وكده.
2: لا مش تكتمي،
1: اكتم وتطلع ببرطمه
2: اللي هو خلاص لفيتي وشك وقمتي رمي كلمتين.
1: لا وببرطم لوحدي كتير قوي.
2: لا انك تكوني بتتكلمي مع نفسك دي قصه تانية، دي ليها عليك. لكن البرطمه بنتكلم ان البرطمه قصه تانية.
1: دي جميله جدا
2: طبعا. اكيد بعمل كده، اكيد بعمل كده،
1: لازم نتكلم مع نفسنا.
2: طيب في حد بيقول انا عديت البرطمه، انا عديت البرطمه بشويه، انا شديت مع مديري ودخلت مكتبي وكنت متعصبه جدا، فرتبت كل حاجه على المكتب، فرميت كل حاجه على المكتب في الارض، وللاسف هو شافني في الكاميرا بس. على ما توصل كانت البنت اللي بتنظف المكتب لمت الدنيا وجه وجهني، قلت له مكتبي وتعصبت فيه براحتي، واي خسائر انا مسؤول عنها، مش قله ذوق مني، بس بجد مديرين ساعات بتبقى دماغهم فيها حاجه غلط. والله يا جماعه احنا بنستحمل كتير قوي قوي.
1: واضح أسماء. من الحركه دي يا اسماء ان انت كنت مستحمله كتير وانفجرتي، وللاسف بقى الخسائر بتبقى خسائرك انت خلاص. ما هو يا برطم يا كسر حاجه يا خلاص بقى تخرج عن شعورك خالص. بس الحركه بتاعت ان انت توقع كل حاجه على المكتب دي، عارفها دي بتاعت في الدراما عندك،
2: تاخدي المكتب
1: جميلة
2: كله.
1: جميله بشوفها بتغسلني من جوه،
2: بس قلبك ما يجيبكيش تعمل.
1: ما اقدرش، ما انا لسه انا هقعد
2: انضف
1: والم واعمل، ما مش ناقصين
2: صح،
1: بس الحركه كحركه كده اللي هو
2: صح
1: كده.
2: كنت بشتغل في مكان من الاماكن، وكان عندنا حد هو بيحب الحركه دي قوي، وكان كل ما بيعملها وبيتسبب في اي خساير.
1: ثانيه واحده، هو كل شويه بيعملها؟
2: عملها مرتين ثلاثه.
1: ده كتير.
2: في مره من المرات كسر ازاز اللي هو السكوريت ده، اللي هو الازاز زي ده كده.
1: ايوه كسره؟
2: كسر ورمى فيه الخرامه بتاعت الورق.
1: عارفاها.
2: معرفش ليه قرر يعمل كده، كان بيشد مع واحدة زميلتنا، يعني حوار غريب جدا. اللي عجبني ان مديره قرر ان مفيش حد هيلم وراه اللي هو عمله ده، انت اللي هتلم المصيبة اللي انت عملتها.
1: بالظبط، هو يبقى دفع ثمن اخطائه، وفي نفس الوقت يعني هادي بقى، يعني فكرة اللي هو عملية انك تلم حاجة تلم قطع الازاز بقى يعني
2: بالخسائر بقى
1: خلاص بقى ممكن اللي هو ده يديك يعني. وقت انك تفكر مع نفسك وتشوف بقى ايه اللي طبعا. انا عملته ده وايه اللي وصلني لكده وهل هبدأ رحلة العلاج ولا هكمل بالمنظر ده يعني حلو
2: بالظبط. في محمد عصام بيقول مش شرط برضو ممكن يكون يبقى احترام.
1: مش شرط ايه
2: ان البرطمه ممكن تبقى احترام يعني اكيد مش هترد على باباك وانت نازل تجيب الفطار الصبح فبتبرطم وانت على السلم كده.
1: اه
2: احترام اللي هو حتى لو البرطم انت مش هتغلب يعني. في حاجه محمد عصام مثلا انكل عصام يجي يقول لك محمد انزل جيب لنا فطار
1: مثلا
2: فانت تقوم لافف وشك تقوم رامي بق اللي هو ايه مفيش محمد مفيش غير محمد في البيت ده
1: احنا بقى هو كده مثلا
2: هتقوم رامي البق ده
1: اه
2: هتعمل مشكله هتسخن والدك عليك مع ان انت ما غلطتش ما قلتش حاجه غلط
1: انت عادي ما إيه؟
2: بس غلط يعني انت فاهم يعني انت ما قلتش حاجه غلط بس انت عملت حاجه غلط
1: على السلم
2: بقى. فهو برطم بقى بينه وبين نفسه
1: بس
2: دي
1: بس خلاص دي مفيده
2: بتشفي غليله
1: مش مشكله أوه. حصل خير.
2: في واحده بتقول انا بطوط وشايفه ان البرطمه دي اضطراب نفسي خير يا بطوط يعني احكي لنا اكتر
1: يعني مش عايزين نكبر الدنيا برضه.
2: حد مش واثق في نفسه فبيكتم في نفسه فبيطلع الكلام ده بينه وبين نفسه على اساس ان هو هيكون
1: مثلا حد مضغوط حد مكبوت حد ما عندوش القدره او الصلاحيه ان هو يتكلم عادي ويقول رايه خلاص هو اتحط في الموقف ده سواء مع حد معين وكده فمضطر ان هو بقى يفرغ الطاقه اللي جواه فبتطلع عن طريق البرطمه. بس اضطراب نفسي دي كبيره قوي مش الدرجه دي يعني مش عايزين نجعلص الدنيا كده.
2: اه في حمزه صباح الفل يا حمزه. لا مفيش
1: ايه حمزه عايز ايه.
2: في حد بيقول بحب ابرطم بحب برطمة وانا بحكي المشكله اللي حصلت. لا هي البرطمه مش ان انت تحكي لان في حد بعت لنا ان انا ببرطم مع زميلي في الشغل. لا البرطمه دي بتبقى حاجه بينك وبين نفسك تبقى عايز ترد بيها على اللي قدامك من كتر ما انت مفروس ومتغاظ فبالتالي لما بيسمعك ممكن يحطك في مشكله اللي هو كنت بتقولي يا فنه.
1: هو في فرق بين البرطمه والفضفضه ان صح. انا اقعد وافضفض مع حد على مشكله مضايقاني او على حاجه بس عايزه اخرجها جوايا غير البرطمه بقى ان انا بيطلع كلام مش مفهوم كده ده برضو فضفضه بس بيني وبين نفسي اللي هو انا مش قادر بقى مش انا جايبه اخري وهبرطم بقى في الكلام علشان ايه ارتاح بس من جوايا كده. فساعات البرطمه دي لما بتتسمع من الشخص اللي البرطمه رايحه عليه بتعمل مشاكل.
2: طبعا انا بسيب ولادي يتبرطم بعد ما اقفش عليهم وكاني ما سمعتش حاجه خلي الولاد ينفسوا عن نفسهم. صباح الفل
1: تحيه كبيره
2: يا ماجد يا منير.
1: تحية كبيرة يا ماجد والله شكرا.
2: في حد بيقول انا لسه مبرطم قدام العميل من يومين ومسكني اداني كلمتين والصراحة كان عنده حق ومن ساعتها قررت ان انا ما برطمش تاني بيني وبين نفسي عشان هي قلة ذوق.
1: برضو برافو عليك
2: هلو.
1: يعني لو خلاص بقى جايبة له اصل بص هيجي لك موقف هتبرطم هتصغر فيه قوي لا تمام
2: انت بدأ فيك مش تمام
1: مش معقولة تعالى تمام. فانت هيجي لك الموقف ده هتحس قد ايه انت الموضوع ده صغرك فهتبطله خالص. لازم كده اللي هو مثلا بيبقى فيه عيب معين فالعيب ده بيحطك في موقف مش هتنساه طول حياتك فبتشتغل بقى على نفسك لا انا مش هعمل كده انا مش هبرطم تاني
2: طبعا
1: انا مش هصغر نفسي تاني تبقى زي تروما كده صغيره اللي هو مش عايز تفتكر
2: صح. انا بحس عارفه الشخص اللي قال حاجه خلاص يقرر يقولها بشجاعة وبشكل واضح يا إما لما يتسأل يرجع يقولها زي ما قالها بالظبط لأنه غير كده بالنسبة لي عارفة لما تنفخي البالونة قبل ما تربطيها وتسيبيها
1: أيوة.
2: فبتبتدي تصغر كده وتطير في الهواء أيوة. بشكلها عبيط
1: أيوة.
2: ها
1: أحبها.
2: ما تحطيش نفسك في الموقف ده
1: أيوة.
2: فاهمة قصدي؟
1: أكيد ما هو خد بالك
2: يعني قلت حاجة خليكي قدها لأن أنا ممكن أقولك بتقولي يا فنة وأنا كنت سامع
1: انا خايفه اتكلم فانا هبرطم فانا ممكن لما يتم
2: ما انا بديك فرصه ثانيه هتخافي مرتين
1: لا وانا دلوقتي بقى هيجي لي الشجاعه دلوقتي
2: فهتقومي لمها تاني جوه.
1: في حد بيجي له الشجاعه وفي حد بيلمها وفي حد بيقول خلاص انا اسف حصل خير بس مش هقول انا برطم.
2: في حد بقى بيقلبها بطريقه ذكيه جدا
1: ايه بقى
2: يعني انا دلوقتي برطمت فانت قلت لي بتقول حاجه يوسف فهم قايلها بصوت عالي وبالراحه قوي عشان خاطر ابين ان انا مش فارق معايا،
1: فانا خايف،
2: فانا لغيت ان انا كنت ببرت
1: بالظبط.
2: فاهم قصدي؟
1: اللي عنده حاجه عايز يعرف انت.
2: لا مش اللي عنده، انا دلوقتي مثلا قلت اي جمله،
1: ما انا عارفه انت هتقول الجمله وانت يعني بتقولها واضحه وصريحه فالناس تكش.
2: فالناس ما تحطكيش في حته اصل ده برضه.
1: لا
2: هو
1: ده
2: قالها
1: بس انت
2: قالها بس انت مش مستوعبه،
1: ده مش هم حد، ده مقطع البطاقه
2: فبيقلب الدنيا عليكي،
1: ده اتجنن خالص
2: اللي هو مش انا برطمش.
1: بس عرفنا يوسف بيتصرف ازاي في الحاجات دي.
2: انا برطمش خالص.
1: نحكي لهم على موضوع العربيه.
2: والله ما برطمش خالص. ما هو ده اللي فتح الموضوع اصلا.
1: لا مش ده،
2: ان انا نزلت قلت ايه بعدها.
1: لا لما نزلت اللي هو حد كان بيقول لك اكثر الانتباه اهو.
2: لا دي قصه تانية خالص، دي قصه دي ما كانتش مرتبطه.
1: هموت واحكيها.
2: دي كانت مشكله تانية. دي المشاكل اللي انت بتصغري عقلك فيها وانت عارفه ان انت
1: بقى خسائر بخسائر. بصوا الشخص اللي كان قدامه كان مذهول اصلا
2: بالظبط،
1: اللي هو لا ده ما حدش تعمل معاه،
2: ده مش هذا
1: ده بالظبط كده. هنحكي.
2: كنت زمان بقى كنت قهوه
1: وهو اللي هيحكي.
2: لا خليه في حلقه ثانيه.
1: هو اللي هيعترف.
2: حلقه ثانيه كانت كارثه والله العظيم، كارثه
1: كارثه ومضحكه. انا لو شفت المنظر ده هضحك، هدايلك يعني هدايلك. ربنا يشفيه يا رب.
2: والله
1: مش كويس الولد ده، مش كويس.
2: اي
1: يلا بينا.

0: تشي، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنه.
0: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
1: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه بالرقم BF0026B9927-06-2026.
2: عارف يعني ايه سنه زياده مع لولو؟ يعني خصومات زياده ومفاجآت زياده. بمناسبه العيد ال11 للولو هايبر ماركت، اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزه الالكترونيه ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امرت بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمه ومسجد الحمد، وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ظهرت لنا ساره بتقول يا جماعه من برطم فككم من نفسكم محدش ليه دعوه بنقوله. صباح الفل يا ساره.
2: صباح الفل يا ساره.
3: صباح النور. الحمد لله.
1: متضايقه ليه يا ساره؟ بس
3: لا خالص والله، انا بقول لكم الناس تفك.
2: ساره بتدافع عن البرطمه
1: باستماته.
2: باستماته فعلا. بتحبي البرطمه يا ساره شكلك، صح؟
3: هو كلنا اكيد تعرضنا لمواقف برطمنا فيها، بس حاجات ميجر بالنسبه لي انا مش بتحكي ميجر.
1: مش حاجات ميجر،
3: انا عن جنب كده هم شيء.
2: بس انت من، يعني هقول لك حاجه، هل انت من نوع الشخصيات اللي ما بيحبش المواجهه فبيميل للبرطمه، او تحتفظي لنفسك بمشاعرك، او تحتفظي بالكلام والكلام ده وبعدين يقلب برطمه، ولا انت عادي ممكن تواجهي ما عندكيش مشكله؟
3: لا بصي، على حسب اغلبيه الوقت بحب اواجه بصراحه. لو اخد فوق وشك بقى انا متضايقه من كده، خصوصا انما حته البرطمه دي مش قوي، بس ما بلومش على الناس اللي بتبرطم.
2: يعني انت بتتفهمي الشخص اللي برطم حتى لو بيتكلم معاكي وام برطم قال كلمتين كده قبل ما
3: لا مش. لو معايا انا هرص.
2: شفت بقى، بس تيجي عندي انا لا ما برطمش معايا، روح برطم في حته تانية.
3: انا ما بتابعش الاسلوب ده، انا مش بتابع اسلوب برطماني، انا متضايق من حضرتك في كذا فبقول كذا. ممكن بس
1: في الوش يعني
3: شويه، بس بتواجه على قدر مثلا المساحه اللي تقدر تتكلم فيه.
2: اكيد.
1: طيب برطمتي قبل كده واتقفشتي يا ساره؟
3: لا ده انا جيت مره برطم من غزه يعني من حد، فجايه ابعت على الواتساب لصاحبتي، رحت بعت للحد ده نفسه.
1: الغلطات دي اللي هي الاهداف العكسيه اللي عارفها.
2: هدف ولكن في مرمون.
3: رحت بعت بالظبط هدف رايح في مرمون.
1: بالظبط، كارثه.
2: طب معلش بس اتصرفتي ازاي؟ هل اتأسفتي اللي هو دخلتي سلمتي نفسك على طول، ولا
3: عامل زي ما يوسف عامل شويه كده، هو بقى حصل كده وانا متضايقه منك ويلا
2: ماشي قمنا قلبين الترابيزه.
3: انا مش هتكسر عيني، هو
1: ايه اللي بيقلب على طول على مصر
3: انا هاخدها
2: بس.
1: بالظبط كده،
2: ما هي دي واتفتح الموضوع.
3: اعتذر وما كانش قصدي. لا طالما الكلمه طلعت مني فانا
1: اعتذر. يبقى كان قصدي يا معلم.
2: اعتذر بقى والشغل ده ملناش فيه. خش نتخانق على طول.
1: خلي بالك في ناس يا ساره بتعيد نفس اللي قالته بالظبط، بس بتعيده بصيغه تانية خالص، اللي هو اللي قدامها يصعب عليها ان هو يبان ان هو اللي البرطمه دي خرجت من غلبه. يعني مثلا فانا قالت لي حاجه مثلا في الشغل، فرحت انا مبرطم وقال يعني هي كل حاجه انا اللي عاملها، انت كل حاجه بترميها عليا. فبتقول لي مثلا يوسف انت بتقول حاجه، فانا هنا برطمت بس مش بشكل واضح وصريح. فتلاقي في ناس عندها المدرسه بتاعت ما هو فانا بصراحه ما انا برضو مضغوط وعندي مشاكل، فببتدي اخش بقول لها نفس اللي انا قلته. بتبرير بشرح مفصل شويه عن البرطمه عشان ما تاخدهاش صايمه كده
2: بالظبط،
1: فتفهم البرطمه دي جت من انهي وجهه نظر.
2: تتفهم ان هو مضغوط، ان هو تعبان، ان هو حاسس بكده مفهوم.
1: فدي مدرسه، وفي مدرسه تانية تعيد نفس الحاجه بس بصيغه اعلى.
3: انت لسه قايل دلوقتي ان الشخص بيغير كلامه وقت ما تقول له
1: طبعا،
3: فبيعمل زي البالونه اللي ما ربطهاش.
1: لا لا، ما انا بقول لك في ناس بتغير كلامها وفي ناس بتدي لا، ما هو بيقول نفس الحاجه، يعني الشخص ده بيقول نفس الحاجه اللي هو قالها بس
2: بصيغه مختلفه،
1: بشرح
2: مختلفة.
1: بشرح مبسط اللي هو انا برطمت بس انا مش قصدي ان انا استفزك، انا برطمت من غضبي، فبقول لك اللي هو ما انت مش كل مره ترميه عليا يا فندم، انا برضو الصراحه عندي. وابتدي اقول لها حاجات ما اتقالتش في الثلاث ثواني بتوع البرطمه. في ناس كده، وفي ناس ثالثه اللي بقول لك عليهم اللي هو هيعيد نفس اللي قاله بالظبط بس النبره هتبقى حاده.
3: رايي
1: متواضع،
3: سواء اضاف على
1: الصرانيات،
3: سواء غير الكلام خالص. في جميع الاحوال هو انا مع ناس برطم وتفك عن نفسها مفيش مشكله، بس ما تسمعنيش. يعني انا بدير ناس وطلبت منك تاسك معين، فانت بتبرطم ليه؟ ما انا اكيد مراعيه ان كل واحد شايل الجزء بتاعه بعمله بيقوله يعمله. انما لو طلبت منك تاسك زياده وبقيت بتبرطم، لا انت كده مش عارف تشتغل.
2: مفهوم.
3: لو برطمت وانا ما سمعتكش اوكي هعدي، اما خلاص ما سمعتهاش فمش من حقي اعلق عليك، لكن لو سمعتك فانا هعتبرها
2: حالة
3: دي
2: صح. يعني نقدر نقول ان ساره مع البرطمه جدا، بس ما تسمعهاش. برطم بعيد بقى يعني بالظبط.
3: يعني وانت بتطلب الحاجه عشان لو ما تحسش ان انا ما ظلمتكش فبرطم ليه؟
2: مفهوم جدا
1: صح.
2: شكرا يا ساره والله ميرسي جدا على المكالمه اللذيذه دي.
1: صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل. في حد يقول مساء الخير عليكم.
2: مساء الفل.
1: مساء الفل. انا مش من طبعي ببرطم خالص، لكن دايما والدتي احيانا بلقطها وهي بتبرطم عليا. لا هي تبرطم براحتها خالص، لان اللي انت بعتها بقى ده مش برطمه. هقول لك ليه، لان انت بتقولي مثلا تكون طلبت مني حاجه فاقول لها حاضر شويه واعملها، فالاقيها بتبرطم وبتقول محدش بيساعدني ومحدش بياخد باله مني، فده الصراحه بيزعلني. وبسالها في ساعتها ليه يا ماما هو انا مش بساعدك؟ هي هنا بتشتكي مش بتبرطم. برطمه دايما بتبقى،
2: لا ما ساعات الامهات بتبرطم برضو بينها وبين نفسها،
1: بس البرطمة دايما بتبقى شوية
2: هو
1: كلام.
2: هو اللي باخده من ولادي يا ربي. عارف بقى
1: اللي
2: هو
1: دي شكوى.
2: أيوة هي شكوى،
1: الشكوى
2: بس
1: تسمعيها.
2: بتقولي حاجة يا ماما ما بقولش حاجة. بيبقى في هم وغلب كده اللي هو سيبيني أقول الكلمتين اللي جوايا، فده
1: برطمة براحته. عمران بيقول لو ببرطم أنا في الدرس لما بتسيل سؤال وأنا مش عارف بعمل نفسي بفكر وأنا في المهلبية.
2: بفكر بصوت عالي.
1: صباح المهلبية يا عم عمران.
2: والله انا اوقات بيحصل لي موقف غريب جدا والله.
1: حد بعت على رقم الواتساب عايز يعرف الموضوع.
2: كل مستمعين عايزين يعرف حد بيحصل له الموقف ده، ان انت يعني انت بتبقى بتفكر في حاجه والجمله بتتسلت من بقك كده من غير ما تحس، تبقى بجد بتفكر بصوت عالي وتقول جمله ما ينفعش تتقال.
1: نبقى الذهب خلاص طلعت
2: خلاص. ما هي لا ما هي لما بتطلع وانا بتفاجئ انها طلعت، انا سمعتها بودني، انا هي كانت جوه دماغي بس انا سمعتها بودني دلوقتي خلاص بقى. لا خلاص بنواجه، هنروح فين؟ انا قلت كذا كذا كذا، انا شايفه كذا كذا، بس في حاجه معينه.
1: لا فاهم.
2: شكلك مش فاهم. مش عايز تسمع تامر حسني؟
1: يلا
2: يلا بينا.

0: عقار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7016 جنيه للبيع و 6981 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 21 ب 6140 جنيه للبيع و 6110 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 49736 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع و 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: مدفوعات، وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 7.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 3-5-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي. هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه من اول حلقه احنا بنتكلم على موضوع البرطمه قد ايه ان هو بيبقى مستفز للناس. البرطمه بتيجي في اماكن كتير, البرطمه بتيجي في البيت بين الاخوات, بين متزوجين, بين احيانا في برطمه للاطفال وبتبقى غلط جدا جدا ان حد يبرطم قدام اهله يعني.
1: اكيد
0: كتير كتير. هقول لك على حاجه, كتير بيبقى جوانا حاجات برطمه قدام الاهل تضايقهم جدا, يعني تحرقهم يعني من جوه, تضايق يعني فكره ان ابني اقول له حاجه يقوم برطم بكلمه قلت الذوق ما ينفعش تتقال ابوه. طب عندك اوضتك نفذ فيه اللي هو ساعات بيقول انا كل مره يعني كنت ساعات اخش ادب.
1: ايوه
0: ما عنديش مانع انه يخش يدب
1: ماشي
0: بس هيفتكر كده انه هو بيرد عليا لانه مش عارف يرد عليا.
1: طب وليه بقى ما يبقاش في تفاهم من الاول بقى ونتكلم مع بعض
0: يعني ولو
1: عمرك
0: انا متضايق من حاجه عمرك ما دبدبتي؟
1: دبدبت طبعا.
0: بنتك عمرها ما دبدبت؟
1: كسرت الدنيا. تدبدب براحتها.
0: هل بقى هتسمح لها
1: براحتها؟
0: هل هتسمح لها ان هي تقوم برطمه تقوم راميه كلمتين؟
1: يعني لو رمت كلمتين هنقعد نتفاهم بقى بعديها, واضح ان في كلام مكبوت جوانا محتاجين نطلعه.
0: يعني مثلا لو انت بتقولي لبنتك حاجه مثلا فرحت مقاله اللي تشيله القرحة تشيله المشروع.
1: لا بنتي ما انا ما ربيتهاش على
0: كده
1: الحمد لله برطمش البرطمه دي.
0: فطلعت
1: وصلنا للبرطمه دي. لا محتاجين اعاده
0: ما يعني
1: محتاجين نقعد بقى نشوف ايه اللي بيحصل غلط.
0: فاهم. بس البرطمه اللي في الشارع انا بحس ان هي ممكن تؤدي الى مشاكل كبيره بسبب
1: ممكن على فكره. بس انت ممكن انت اللي بتسمح للي قدامك يستفزك ولا لا؟ يعني انت ممكن عادي عايز يبرطم يبرطم يقول كلمتين حاجه ما تخصنيش انا, عنده مشكله اهو مع نفسه هو عايز يفضفض عن يا عم فضفض عن نفسك انا مش هاخدها على نفسي مثلا. ده لو انت شخص عايز ايه تمشي يومك وعايز تكبر دماغك وعارف ان انت متفهم ان مفيش حد ماشي على طول 24 ساعه مرتاح وكلنا عندنا مشاكل وكده. انا عايزه اتخانق, البرطمه هتبقى فرصه لذيذه قوي ليا ان انا اقفش فيها واتخانق. فهي اختيار. انا هسيبك تكح مش عارفه.
0: لا مش فرصه يعني, هي لو حد برطم برطمه ما ينفعش تتقل عادي.
1: لا ما ينفعش تتقل, يبقى طبعا نعمل مشكله مش للدرجه دي. وانت حد
0: يعني
1: تعرفه
0: فيها استظراف فيها
1: بس انت كان ممكن يعني خلاص.
0: لا مش ممكن.
1: كان ممكن تعدي عادي.
0: لا مش ممكن, لان قلت حاجه خليك قدها, قلت حاجه ما تبقاش جبان انك تقولها. سالت عايز تعمل ايه, متحاولش كل ما بتحاول تجمل فيها وتلمها كل ما بتبان ان انت
1: مفهوم.
0: خليك قد كلمتك
1: حسب
0: وقولها وما عنديش مانع ان انت تكون اتقفشت وتعتذر.
1: صح
0: الصراحه.
1: صح بس هي حسب.
0: خلاص انا شكلي وحش انا اسف انا يعني مش هقول كده بس
1: لو هنا لا يبقى طبعا لازم اعتذر. ما اعتذرتش استاهل اللي يجرالي طبعا. فاكره
0: حد برضه
1: بس ما سمعناش بيقول ايه.
0: قال لك انت بتقول حاجه. لا انا ما بقولش
1: ماشي.
0: في حاجات كتير قوي ممكن حد يقول لك لا ده مش انا ده هو, لا ده انا كنت بكلم زميل. هو برضه في حاجات بتبقى
1: شغل عيال
0: احيانا بالظبط
1: ماشي.
0: ومشكله انها بتطلع من ناس كبيره يعني. انت تبقى ماشي في الشارع في امان الله فحد حصل حاجه فانت بتقول له لا عيد لي تاني كده يعني رجع لي 3 ثواني ورا كنت بتقول ايه. لك لا كنت بكلم زميل. فاهمه؟
1: تمام.
0: ف شكلك وحش قوي قدام زميلك على فكره. يعني ان انت غيرت اقوالك او ان انت خليت الموضوع داخلي بدل ما
1: هو عارفه بقى يعني
0: هو بس هو بيني وبينك كده اللي هو انت
1: مش قد اللي بيقول.
0: ما قدرتش يعني لو قد حاجه اقولها وشكلك وحش. بالعكس انا شكله وحش قدام زميله اللي هو وشه في وشه على طول.
1: لا ما هو ده برضه
0: فيتكمل الفيلم للاخر تبقى قدها
1: مفهوم
0: يتلمها بشياكه
1: مفهوم. هو حسب تاني
0: خلاص انت غلطت غلطه مش لذيذه
1: حسب البطل
0: لمها.
1: صح
0: لمها بدل ما اللي قدامك ساعات يحب هو يلمها. ولو هو لمها مش هيلمها لوحدها. صح ولا ايه؟
1: صح.
0: طيب في حد بيقول موضوع البرطمه ده بالنسبه لي انسب حل ليا لو الموضوع مش داخل دماغي او مش عجباني الحاجه دي عامة فببرطم. فلو الشخص سمع انا بقول ايه بقى بكل شجاعة كده بقولها بكل شجاعة عشان ننهي القصة دي تغريد.
1: شكرا يا تغريد. ما هو ده اللي بقوله برضه يعني. يا فكرة البرطمة بتطلع كده كده في انواع كثيرة. في برطمة ابرطمها بيني وبين نفسي عادي بفضفض مع نفسي، بطلع شوية طاقة سلبية، بقول أي حاجة. في برطمة بيني وبين صحابي، عارفين أنا ببرطم بقول إيه، بس أنا بقوله عادي، كلنا عارفين وراضين ومفيش أي مشكلة. في برطمة أنت مقهور ومكبوت ومش قادر، ما عندكش الرفاهية بتاعت أن أنت تواجه الشخص ده، فأنت غصب عنك بتبرطم. اتسمعت بقى ما اتسمع، برضو لما تيجي تبرطم تبرطم بحاجة، ما لو اتسمعت ما تعملش مشكلة.
0: مفهوم.
1: مفهوم. فنبقى قد اللي احنا بنقول.
0: طيب في جوبا بيقول ممكن 24 ساعة مراتي بتعصبني فببرطم، ولما بتسألني بتقول ايه بقولها بدعي لك يا حبيبتي.
1: لذيذ. لذيذ جدا.
0: ايوه.
1: فهنعمل ايه يا جماعة؟
0: مرة كنت ببرطم وانا في المحاضرة لدكتور وسمعتها. كنت في البنش الاول وكانت قدامي فسمعت ماشي وانا
1: يعني
0: بتكلم.
1: هو البرطمة بتبقى
0: كلام ايه يا جماعة؟
1: انا قاعد في الاخر خالص، انا قاعد يعني، انما انت قاعد في البنش الاولاني وبتبرطم، دي ثقة رهيبة، ثقة رهيبة. حصل ايه بقى؟
0: لا وما اقولكوش بقى اللي حصل.
1: طب لفت بظهر ايه ده، خلصت
0: لا القصص اللي بتكملش دي. طب كملوا لنا القصة يعني، ما تشوقناش كده. عموما موضوع البرطمة هي الظاهرة، والظاهرة احنا للأسف بتبقى موجودة في حد. على فكرة برضو عشان جات لي المسج دي مرتين، في ناس كتير قوي من اللي بيسمعونا شغالين بره يقولك انا احلى حاجة ان انا شغال بره في بلد ما بتتكلمش عربي، فببرطم براحتي في الشغل، فما بياخدوش بالهم غير من لغة الجسد، فانا ممكن اكون ببرطم بس وانا مبتسم فما يبانش ان انا
1: ده ذكاء بقى
0: بشتمه.
1: ده اللي انا بقوله.
0: تمام. في حد كان بعت لنا بيقول كارثة ان هو برطم قصاد عميل في دولة اجنبية
1: طلع بيفهم عربي،
0: طلع مصري.
1: مصري دي كارثة بقى، يا الدنيا بقى باطت خالص.
0: انا اعتقد ان دي البرطمة الوحيدة اللي ممكن تستوعبها.
1: ماشي. يا اما
0: حتى لو قال ايه يعني ممكن ساعتها تتحكي لان هو
1: بالظبط كده، يا تبقوا اصحاب
0: انت ظهرك في الكورنر
1: خلاص، هو اتزنقت في حته وصدفه ان انت طلعت مصري وانا مصري وفاهم اللي انت بتقوله، فانت عارف الاخوه هتطلع كده فجاه، ويبقى خلاص موقف كوميدي يعني افتكره. ما اظنش انها تقلب خناقه يعني،
0: مش
1: مستاهله
0: يعني. فعموما يعني هنحاول على قد ما نقدر، لو في حاجه جوانا انا عارفين ان البرطمه دي احيانا بتفرغ طاقه سلبيه معينه، ولكن في نفس الوقت ممكن الموضوع يكبر بكتير بسبب البرطمه اكبر من الموضوع نفسه. فنحاول على قد ما نقدر لما يحصل اي موقف وحابين نقصر على نفسنا هنا، بس لو حابين نطلع اي كلمه حصر العصر اياها عشان خاطر تحاول تحافظ على علاقتك باللي قدامك.
1: بس ما نصغرش نفسنا، لو عندنا حاجه عايزين نقولها هنقولها، لو اتقفشنا خالص ممكن نطلع بحته اللي هو انا هقول اللي انا برطمته بس بطريقه اهدى شويه، او هقوله بطريقه ان انا هفهمه ان هو انا شايل كتير، هبقى اللي هو اكني بتفاهم بقى وبقول الحاجه اللي انا كان نفسي اقولها ومش عارف اقولها، بس اتحطيت في الموقف ده فانا مضطر بقى ان انا واجه واقول ان انا متضايق ومش مرتاح.
0: صح.
1: من الموضوع
0: في ده. عمرو سلطان بيقول نفسي اعرف قرة عيني بتبرطم بتقول ايه وهي في المطبخ.
1: ما تسيب قرة عينك تبرطم براحتها. مش تعمل لك اكله حلوه في المطبخ ما تبرطمش كمان، سيبها تبرطم، سيبونا نبرطم يا جماعه. احنا خلاص
0: يلا بينا،
1: احنا بنخلص حلقتنا وهنشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.
0: يلا بينا.
1: صباح الفل.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
1: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062026.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-47-57.
3: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
4: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر.
2: الرئيس السيسي يضع إكليلين من الزهور على قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر.
1: وزير الخارجية يعقد لقاء ثلاثيا مع نظيريه التشادي والليبي لبحث تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء.
2: وزير الخارجية الصيني يؤكد أن مصر أهم شريك استراتيجي شامل للصين في العالم العربي.
1: وزير التربية والتعليم يؤكد تقديره واعتزازه بمعلمي مصر بمناسبة يوم المعلم.
2: وزارة الصحة تعلن عن إطلاق حملة قومية مجانية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال شهر أكتوبر.
1: اليوم فرنسا تواجه بلجيكا وإيطاليا ضد تركيا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
2: البرتغال تهزم النرويج بهدفين مقابل هدف، والدنمارك تفوز على ويلز بهدف دون مقابل، وهولندا تتغلب على صربيا بهدفين مقابل هدف، وألمانيا تتعادل بدون أهداف مع اليونان في دوري الأمم الأوروبية.
1: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 29 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم اف ام. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحا مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحا.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار، كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طار.
5: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يضع كليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر.
2: الرئيس السيسي يضع إكليلين من الزهور على قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر.
1: وزير الخارجية يعقد لقاء ثلاثيا مع نظيريه التشادي والليبي لبحث تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء.
2: وزير الري يؤكد التعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة للمتابعة.
1: وزيرا التموين والزراعة يشاركان في افتتاح معرض دولي للخضر والفاكهة في مدريد بمشاركة واسعة من كبار المصدرين والمستوردين.
2: وزير التربية والتعليم يؤكد تقديره واعتزازه بمعلمي مصر بمناسبة يوم المعلم.
1: وزارة الصحة تعلن عن إطلاق حملة قومية مجانية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال شهر أكتوبر.
2: اليوم فرنسا تواجه بلجيكا وإيطاليا ضد تركيا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون إيه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 53 لانتصارات حرب أكتوبر.
2: الرئيس السيسي يضع إكليلين من الزهور على قبرين الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر.
1: وزير الخارجية يعقد لقاء ثلاثيا مع نظيريه التشادي والليبي لبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء.
2: وزير الري يؤكد التعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة للمتابعة.
1: وزير التموين والزراعة يشاركان في افتتاح معرض دولي للخضر والفاكهة في مدريد بمشاركة واسعة من كبار المصدرين والمستوردين.
2: وزيرة التضامن تشهد توقيع 8 بروتوكولات لتعزيز رعاية المسنين وتمكينهم اقتصاديا.
1: وزارة الصحة تعلن عن إطلاق حملة قومية مجانية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية خلال شهر أكتوبر.
2: انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئ الريش الطائرة القاهرة 2026.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا ولد.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير المالية والتربية والتعليم يؤكدان مواصلة الجهود لاقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل.
2: نائب رئيس الوزراء يختتم اجتماعاته مع المؤسسات الصحفية القومية لمتابعة إعادة الهيكلة.
1: وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.
2: وزير التموين والزراعة يشاركان في افتتاح معرض دولي للخضر والفاكهة في مدريد بمشاركة واسعة من كبار المصدرين والمستوردين.
1: وزيرة التضامن تؤكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم.
2: وزارة الأوقاف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التوعية.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن جميع التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
2: إطلاق الدورة الثامنة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في 17 من أكتوبر الجاري.
1: انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة القاهرة 2026.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رقم.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم أفهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مجلس النواب يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان ويحيله إلى لجنة خاصة للمناقشة.
2: رئيس الوزراء يتابع مع مسؤولي شركة أكوا مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر.
1: مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
2: وزير المالية والتربية والتعليم يؤكدان مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل.
1: نائب رئيس الوزراء يختتم اجتماعاته مع المؤسسة الصحفية القومية لمتابعة إعادة الهيكلة.
2: وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.
1: وزيرة التضامن تؤكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم.
2: وزارة الأوقاف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التوعية.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن جميع التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
2: إطلاق الدورة الثامنة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 17 أكتوبر الجاري.
1: فوز 3 علماء بجائزة نوبل للطب 2026 لاكتشافهم تقنية تتيح التحكم في الخلايا العصبية الحية باستخدام الضوء.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بعدين. بعدين.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم FM،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: في إطار الاستعداد لمنتدى مصر 2026، رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة.
2: رئيس الوزراء يتابع مع مسؤولي شركة أكوا مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر.
1: مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
2: مجلس النواب يوافق على اطراد رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان ويحيله إلى لجنة خاصة للمناقشة.
1: وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل وتأمين التغذية وتنفيذ معايير الأمن والسلامة بمدينة الشروق.
2: وزير المالية والتربية والتعليم يؤكدان مواصلة الجهود لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل.
1: وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.
2: وزيرة التضامن تؤكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم.
1: وزارة الأوقاف والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقعان مذاكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التوعية.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن جميع التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معادكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا رب أيامكم كلها سعادة وخير وطمأنينة، وتكونوا مبسوطين وعاملين اللي عليكم، وأي حاجة نفسكم فيها تحصل بإذن الله. طيب، حلقة لذيذة، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن موضوع غريب شوية بس لذيذ جدا. طبعا احنا بنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حاجة، بس السؤال ايه الحاجة اللي نفسك انها ما تبقاش في شريك حياتك او في البنوتة او الست اللي معاك او انتي الراجل اللي معاكي، نفسك في حاجة كده اللي هو نفسي تختفي منه، صفة معينة، حاجة نفسك ما تكونش موجودة في جوزك او في خطيبك، حاجة نفسك ما تكونش في مراتك او في حبيبتك او في خطيبتك. ابعتلي كده على 0152952006 ندردش مع بعض، نشوف هل الحاجة دي مأزماك ولا انت موهوم بيها فعلا. عشان يا جماعة ما حدش بياخد حد ويقول انا هغيره، اوكي؟ لا، ده لو بخيل مثلا، لا انا هغيره ان شاء الله هخليه كريم. لا، احنا بناخد الشخص كده زي ما هو، بناخد الحد من اللي معانا كده زي ما هو، زي ما في مميزات بيكون في عيوب، وزي ما بيكون في عيوب بيكون في مميزات. مفيش حد كله وحش، مفيش حد كله حلو، عادي جدا، هذه هي الحياة. في حد بعت حاجة بس أنا هقراها بس مش دلوقتي، ماشي أوكي. طيب، 0152952006، إيه الصفة اللي مش عايزة تكون مع الحد اللي معاك في حياتك؟ ابعت لي دلوقتي وتعالى ندردش كده ونشوف إيه اللي بيحصل. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، لسه مكملين على نجوم في ام ونجوم في ام تي في. رقم الواتساب لنجوم في ام 0152952006. طيب بنتكلم عن ايه عشان للي ما سمعش؟ احنا بنتكلم عن حاجة عايز تغيرها في شريك حياتك او في الحد اللي معاك او في الشخص اللي معاك. في حد بيقول رقم اخره 42 اللي عنده العصبية عشان انا كمان كده. الله، طب ما تتغيري يعني انت كمان. ماشي، مساء الفل يا خالد، انا اتجوزت مراتي وكنت واعد مامتها اني هشربها اللبن واخليها تاكل كوارع وتبقى انسانة طبيعية، والحمد لله نجحت هي في انها تخليني ما اشربش لبن وما اكلش كوارع. يعني جيت تغيرها هي اللي غيرتك، تحفة. ماشي، في حد بتقول لي ترتبنا في اولوياته، الشغل وبعدين تطوير نفسه، طموحه وبعدين راحته وبعدين احنا في الاخر خالص. يا نهار ابيض، رقم اخره 33. طب ليه كده؟ انت ليه بتقولي كده؟ ما يمكن انت مش واخده بالك ان هو يعني خايف عليكوا، او انتوا من اولوياته يعني. ازاي يعني هيبدي كل ده عليكوا؟ ازاي بس؟ طيب ايه الحاجه اللي انت عايز تغيرها في زوجتك او في خطيبتك؟ ايه اللي انت عايزه تغيريه في خطيبك او جوزك؟ ابعتوا لنا كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي وعزيزتي المستمع اللزاز الجمال، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنسأل بنقول ايه الحاجة اللي عايز تغيرها في الانسان اللي معاك؟ هو صعب ان احنا نغير حاجة، بس تعال ندردش ونقول كده. في حد قال لي اللي عنده العصبية عشان انا كمان كده، ما هو انا عصبي وعنيد، بس رد فعل يعني هتتعصب هتعصب، هتعند هعند، غير كده لا. ماشي. مساء الورد يا جواد، اللي عاوز اغيره في شريكة حياتي طريقة الاستفزاز والشك. محمد عبد المجيد، اهلا وسهلا، يا بقالك كتير ما بعتلناش. ماشي. الاستفزاز ده شيء مش لذيذ خالص، هو شيء مستفز الاستفزاز، فاحنا مش عايزين نستفز بعض ونعند مع بعض ونكبر المواضيع، ناخد المواضيع بالراحة كده عشان الدنيا تمشي. انه يكون الشخص سطحي اللي بيركز على المظاهر الخارجية ويهرب من العمق والمشاعر والتفكير الجاد في المستقبل. طيب، في رقم تاني اخره 83، اللي عاوز اغيره في جوزي غيرته الزيادة وشكوكه اللي في الفاضي. يا رب يتغير، يعني يا رب ادم بيغير عليك، هو بيحبك، بس الشيء لما يزيد عن حده بيكون مش احسن حاجة يعني. طيب، ابعتولنا كده على 015-952-1006 ايه اللي عايز تغيره في الشخص اللي معاك، حاجة نفسك تغيرها. بخل، عند، عصبية، هدوء زيادة، مثلا بياكل كتير، ما بياكلش كتير، حاجة، صفة من الصفات اللي انت عايز تغيرها في شريك حياتك، ابعتولنا دلوقتي على 015-952-1006.

0: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معانا القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام. وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
6: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط.
8: على تردد 11900 رأس.
11: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تستهدف إتاحة مساحة كبيرة للحوار في منتدى مصر 2026 المرتقب.
2: في إطار الاستعداد لمنتدى مصر 2026، مدبولي يستعرض محاور جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة.
1: رئيس الوزراء يتابع مع مسؤولي شركة أكوا مستجدة التعاون في مشروعات تحلية المياه.
2: مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
1: مجلس النواب يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان ويحيله إلى لجنة خاصة للمناقشة.
2: وزير الكهرباء يتابع خطط التشغيل وتأمين التغذية وتنفيذ معايير الأمن والسلامة بمدينة الشروق.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن جميع التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
2: تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط.
1: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: البنك المركزي المصري يمنح البنوك إجازة الخميس القادم بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
1: توقعات بأمطار رعدية وغزيرة على العالمين والإسكندرية وشمال الدلتا غدا.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا لسه مكملين مع بعض في كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنتكلم عن حاجة عايز تغيرها في الشخص اللي معاك. في حد بيقول لي مساء الخير عليك يا جواد، اكتر حاجة هي السكوت وقت الخلافات، ان اللي قدامك يبقى شايف شايفك متضايق ومحتاج توضيح لبعض تصرفاته او مواقف حصلت بيننا عامة، وتلاقيه هو ساكت. ده يمكن واحد فعلا من بعض التصرفات اللي بتأذي او بتأدي لانهيار العلاقة ويحصل فراق بعد كده. انا ايناس، ويمكن كان نفسي الشخص ده يسمع رسالتي، بس متأكدة انه مش هيسمعها، انه فعلا كنت محتاجة للتوضيح اكتر من كده، اللي بينا كان يستحق كده. هو يعني الموضوع يا ايناس لو كان فيه خير كان استمر اعتقد، او يمكن انت توضحي، بلاش هو يعني انت كنت اقدمتي على هذه الادم، هو ما بيقدمش فانت كنت اقدمتي. اوكي، مساء الفل يا جواد، ياسين بيسلم عليك، كل اتنين بيسمعك واحنا راجعين من الشغل، متابعك من الكويت. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي ياسين، ينهر ابيض على الجمال. ياسين كل اتنين يبعت لي، هو وبابا. ياسين شاب شاطر جدا، هو صغنن، هو مش صغنن بقى، هو راجل كبير طبعا، بس يعني ياسين متهيألي عنده 6 أو 7 سنين، انا حاسس كده، يا رب ما اكون غلطان. ياسين جميل، ويا رب تنجح ياسين وتبقى من احسن الناس وتبقى زي بابا كده ودايما تسمع كلامه. طيب السؤال، ايه الحاجه اللي انت عايز تغيرها في الشخص اللي معاك؟ ابعت لنا على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وكفايه كده. طيب هلا وغلا على ابني الغالي خلود اللي بيخلي يوم الاثنين في حته تسعه. يا نهار ابيض اللي عايز اغيره. السؤال اللي احنا كنا بنسأله عايز تغير ايه في الشخص اللي معاك؟ بتقول لي ورقة وقلم واكتب ورايا، بس فعلا نفسي اغير انه لما يغلط يقول اسف عادي زي ويبطل القمص. بس خلاص يا جواد هنغير ايه؟ العمر اللي باقي مش قد اللي راح. لا ما تقوليش كده يا حبيبتي، والله مها من الرياض يديك العمر كله كله على طول بتسمعنا. مستحملين وصابرين. لا والله انت انسانة جميلة، ربنا يديك الصحة كلها والعمر كله يا رب. شكرا انك قريت رسالتي، بس حقيقة انا عملت اللي عليا جدا وبكذا طريقة، بس فعلا زي ما انت قلت لو كان في خير كان استمر. طبعا خلاص خلينا مقتنعين بكده، نمشي في حياتنا ما نقفش عند نقطة معينة.

0: ونكمل حياتنا ونخلينا نمشي لقدام بقى. تمام، مفيش نقطة بقى نقف عندها ونفضل واقفين كده وخلاص بقى احنا الدنيا وقفت عند ده. لا، الحياة مستمرة ولذيذة وجميلة، وان شاء الله هنقابل اشخاص تانيين وهنسعد وهنحب وهنعمل كل حاجة، لكن ما نقفش عند حتة واحدة ونقف يعني نفرمل كده، لا. طيب، السؤال هو ايه الحاجة اللي انت عايز تغيرها في الانسان اللي معاك؟ ابعتلي كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: Yeah.

خمسين خمسين مية مية يعتبر مش طايق حياتي عشان كأبنجي ربع انتقاد في ودان انا همشي شايل جبال وانا شايل همي شايف سواد وده العيد انا عندي سلبيات انا سلبي اكتر من كده بكتير انا معبي شبك عناكب شبك في قلبي سنين شباب

مسلسل انت الحلقة كام؟ بسيبها واللي بيحصل قلبان.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

عزيزي المستمع، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ووصلنا لنهاية الحلقة. احنا كنا بنتكلم عن ايه اللي انت عايز تغيره في الشخص اللي معاك او اللي عايش معاك، او انتوا مخطوبين مثلا وفي حاجة عايز تغيرها في خطيبتك، او انت عايز تغيري حاجة في خطيبك او في جوزك او في مراتك. المهم الموضوع ده يعني لازم لازم لازم لازم تاخد بالك ان الشخص مش بيتغير بسهولة، وان لو عنده صفة او عادة او حاجة فهي لازم يعني مش تحترم، يعني تتقبلها وتتكلموا مع بعض لغاية ما تحاولوا تغيروه. بس هو ده الموضوع، والكلام هو اللي بيحل، والوقت هو اللي بيحل، مش الزعل والعناد والخصام والكلام. الكلام ده ما بيحلش يا جماعة، والله ما بيأكلش عيش كده زي ما بيقولوا. يعني أنا بشكركم جدا، كانت حلقة لذيذة جدا جدا جدا النهاردة، اتكلمنا فيها عن حاجات مهمة وعن صفات وعن حاجات، وأغلبها أغلبها كان العصبية والعند. فدي الصفات اللي الناس عايزة تغيرها في الأشخاص اللي معاها، فخلي بالكم لأن الصفاتين دول مش بيحلوا حاجة، الكلام والوقت هو اللي بيحل كل حاجة. شكرا جدا ليكم، شكرا جدا لنجومة في أم إنها أتاحت لي الفرصة، أو بتتيح لي الفرصة كل يوم 2 من 3 ل 5 إن أنا أتكلم معاكم، وإن إحنا نتكلم مع بعض في برنامج لذيذ اسمه كفاية كده. شكرا جدا، أقابلكم يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5. باي باي.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030.
2: مدبولي يؤكد أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة.
1: في إطار الاستعداد لمنتدى مصر 2026، مدبولي يستعرض محاور جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة.
2: مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
1: مجلس النواب يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 من قانون إنشاء جامعة كيان ويحيله إلى لجنة خاصة للمناقشة.
2: وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل وتأمين التغذية وتنفيذ معايير الأمن والسلامة بمدينة شروق.
1: تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط.
2: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: البنك المركزي المصري يمنح البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.
2: توقعات بأمطار رعدية وغزيرة على العالمين والإسكندرية وشمال دلتا غدا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: دلوقتي جي معاكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للتلات. يا رب جندي مروان ادري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا
2: مروان؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟
1: الحمد لله تمام. اخبارك انت؟
2: الحمد لله. يعني بص النهارده بقى عايزاك تشد حيلك شويه تقدم لنا
1: 015 595 5006 ده الواتساب.
2: مساء الفل عليكم. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الاثنين النهارده 5 اكتوبر. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. مروان هيقدر يسلينا كلنا لمده الساعتين اللي جايين دول. بس انا هبتدي كده بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 27، النهارده بالليل هتكون 17. وما فيش اي حاجه جديده يعني يا مروان. رطوبه 38% والاجواء لطيفه وما فيش شمس قوي برضه. بس
1: هي غيمت شويه كده بس يعني عماله تغيم والشمس تطلع تاني. بس مش تغيمه قوي برضه. يعني تحسي ايه سحابه بس عدت كده والدنيا نورت تاني. بس
2: شكرا على الاضاءه.
1: طيب 015 595 5006 ده رقم الواتساب. 38350022 ده رقمنا الارضي. عايزين نسلم عليكم، ابعتوا لنا. عندنا موضوع في الساعه الثانيه ندردش معاكم فيه.
2: اتفرجت على ماتش؟
1: اتفرجت على الماتش. اه
2: خلص كامل، ما اعرفش اي حاجه.
1: 1-0 جنوب افريقيا.
2: والله اوكي. كان ماتش حلو يعني ولا عادي؟
1: لا ما كانش حلو. ما يعني
2: هل ده انديكيشن لاي حاجه؟
1: بصي هو ماتش ودي
2: يعني بحس الماتشات الوديه بتبقى الناس يعني اللي هي بتلعب يلا بينا اوكي هنلعب.
1: لا ده انت واصحابك بتلعبوا بيلي فبتبقى يلا بينا وكده. الودي بيبقى ليه سبب او ليه يعني
2: المدير
1: مدير الفني بيبقى بيجرب خطه معينه، بيجرب لعيبه ما شاركتش مثلا في الماتشات الرسميه. بس ما كانتش يعني انا من وجهه نظري ما عجبنيش قوي الماتش.
2: اوكي شكرا مروان. ابعتوا لنا هنسلم عليكم اللينك اللي جاي لو عندكم.
1: ما تيجوا شاورما؟ ايه رايكم شاورما؟ يلا شاورما. يعني ما حسسني ان
2: نسلم عليكم اللينك الجاي. ولو عندكم ابديت مروريه برضو يعني قولوا لنا برضه الطرق اخبارها ايه. تعالى النهارده نبتدي بتامر حسني ونرجع على طول بعدين.
1: اللي حابب يجي ياخد يارا كمان من المدينه يتفضل.
2: ما عنديش مشكله. نعمل
1: التصريح دخول.
2: ما عنديش مشكله.
1: يارا موجوده ويعني
2: بس باي.
1: ومش واكله فهي هتركب العربيه عادي مش هترجع يعني.
2: اوكي.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الأب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: نجوان مساء الفل، بتسلم علينا بتقول يومكم حلو زيكم، بتفرج عليكم وبنسمع، لا بتسمعنا هي ومامتها. مساء الفل عليكي وعلى والدتك.
2: فل
1: من امريكا باسم مساء الجمال، بيقول صباح الفل، صباحك زي الفل. وصال مساء الفل، ربنا يخليكي، وبتقول لك انت دايما حلوه يا رب.
2: ربنا يخليكي يا وصال والله.
1: في من السعودية معتز السويدي بيسلم علينا وبيقول سندريلا السل الإذاعة المصرية والعالمية، ربنا يخليك رب، والمتألق دائما، ربنا يخليك يا أستاذ معتز، تسلم يا باشا. في كمان نبيل حماد مساء الجمال، مها من الرياض مساء الفل، محمد علاء مساء الفل، أسامة عوض الله بيسلم علي وعلى مساعدة البرنامج مساء الفل. في مين تاني؟ محمد الشيمي من الكويت، مساء الورد، مساء الجمال عليك يا محمد، مساءك زي الفل، اتفضل.
2: طيب في اخبار كوره كتير. ماشي
1: يلا
2: بص نقول. اوكي، محمد صلاح بيصنع المجد في تركيا، 7 اهداف وتقييم استثنائي مع ترابزون سبورت. اوكي محمد صلاح ابتدى مشواره بقوه كبيره. انت في حاجه بتشخلل في المايك يا مروان. شكرا. قاعدين كلنا بنسمع غوايشك.
1: غوايشك.
2: بص بقى، بعد ما سجل 7 اهداف وصنع 2 خلال اول 6 مباريات في الدوري التركي باجمالي 9 مساهمات تهديفيه خلال 481 دقيقه. صلاح سجل 2 قدام بشاك شهير، وهدف امام اسمه ايه امت سبور، وهدف ضد حاجه بيرليدي حاجه كده، جنت شيربلر حاجه كده، ما اعرفش مكتوب بالعربي. قبل ما ينفجر قدام،
1: على اساس ان هو بالانجليزي كنت هتعرف تقريها بالتركي.
2: انت عارف ان في
1: تركي باكلافا كونافا امانيا لالالي.
2: قبل ما ينفجر قدام جلاتا سراي وبيسجل هاتريك وبيصنع هدف

0: قلتش سبتمبر، انا قلت سبتمبر، انت اللي مش سامع. يعني مشكلة بقى
1: انا هسيبك لضميرك الميت، ولو ان مفيش ضمير هو ميت، بس انا برضه هسيبك
0: من زمان.
1: اه حماده المصري بعد بيسلم مساء الفل يا حماده. بس الباقي كله بقى ماشي ورا.
0: اغنيه سريعه قوي
1: قوي
0: قوي
1: قوي،
0: ونرجع نكمل اخبارنا.
1: انا هعد وراك.
0: اخبارنا على نجومه في ام دوت نت، وبعتولنا على 015 5955 1006. نسمع احمد سعد وروبي ونرجع على طول.

0: طيب خبر سريع برضو
1: قول لنا
0: الخبر ده اللي هتتفقسوا بيه كلكم.
1: مين دول؟
0: جنازة التطبيقات الذكاء الاصطناعي يعلن نهاية عصر التجميل.
1: اوكي.
0: عصر التحميل مش التجميل.
1: طيب اهو.
0: شركة ذكاء اصطناعي ناشئة في أمريكا عملت جنازة حقيقية لتطبيقات الموبايل في سان فرانسيسكو في فعالية ساخرة بتعلن بيها أن عصر التطبيقات التقليدية ممكن يبدأ يتراجع مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي. الشركة بتطور وكلاء ذكاء اصطناعي بيشتغلوا من خلال منصات الناس بتستخدمها بدل ما المستخدم يضطر ينزل تطبيق جديد عشان يستخدم خدمة معينة. الشركة جمعت لحد دلوقتي 4,500,000 دولار واستقطبت أكتر من 40,000 مطور. دخلها زاد 10 مرات خلال 4 شهور. ادي المشاريع ولا بلاش؟ مش انتي الدليفري اللي انت عايشة فيه.
1: انا مالي.
0: الرئيس التنفيذي للشركة قال ان التحول من التطبيقات لوكلاء الذكاء الاصطناعي مش هيحصل في يوم وليلة، لكنه شايف ان التغيير بدأ فعلا، خصوصا ان الناس دايما مش عايزة تعمل تطبيقات جديدة وبتفضل تستخدم الخدمات من المنصات اللي موجودة عندها بالفعل.
1: يعني هو بالاي اي كل حاجة هتتعمل كده كده،
0: مش الحاجات بقى اللي انت بتعمليها بقى اللي هو تدخلي تسألي الاي اي البنطلون البني فين، مش لاقياه، ممكن تشوفولي جد بتاعتك دي لازم كبرتي بقى، عيب عيب.
1: انا بسيبك والله ساعات بقى بتصعب على بسيبك تقعد تتكلم على الهوا براحتك، يعني بحس ان انت ده المنفذ الوحيد ليه ان انت
0: السوبر ماركو
1: بجد تصعب عليا،
0: صعبش عليك يعني، ما صعبش عليك يعني، تسلمي.
1: طيب اخبرنا على نجومه في امدوت.net تقدروا تشوفوها، دي حاجه. تاني حاجه تقدروا تبعتوا لنا 015-5955-1006،
0: دي تالي حاجه.
1: تالت حاجه رقم مروان 01.
0: رابع حاجه عنوان يارا 9 شارع زهور المعادي بلوك 3 عطف 4.

0: الوعي مش رفاهية، الوعي خط الدفاع الأول عن الأرض والناس والمستقبل. عدوك ما بقاش عسكري في الميدان، عدوك بقى كلمة وفيديو ينشروا الكره والغضب ويخلوك تفقد ثقتك في بلادك. حقك تعرف وتفهم من مصادر موثوقة مش من أي مواقع. خليك واعي واحمي ناسك
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06226.
4: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش، بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-344-57.
6: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: انا دوجا مساء الفل يا قمر. يا ترى موضوعكم ايه النهارده؟ في انا بسمة معاكم. مساء الجمال يا مروان ويارا، يا رب تكونوا بخير. عايزه استني اقول حاجه، عايزه اقول لاحمد جوزي ربنا يخليك، ولاولادنا ياسين ويعقوب ويقين. حلو، حلوه الاسماء. حلوه الاسماء. انتوا ليه عاملين زي توم وجيري؟ ده محمد او ام الشيمي. لا والله لا توم ولا جيري ولا حاجه، يعني هي بس يارا انت اصلك ما بتشوفش ان انا بشوف محمد، او يعني ما عليك.
2: والله انت محظوظ،
1: ربنا يستر.
2: كل اللي اقدر اقوله لك.
1: حماده المصري مساء الفل بيقول مساء الجمال عليك يا اجمل مروان ويارا، هلا هلا.
2: يعني بس كده، ده اللي انت
1: وجودك ما شاء الله عدم الخير.
2: ربنا قدرك عليه النهارده.
1: عدم طيب. الخير رسائل الناس ده ايه؟
2: هضطر اقول حاجات كوره بقى.
1: يا معلش حلفنا عليكي بقى كلنا.
2: هانز فليك بيدرس دفع بحمزه عبد الكريم في مباراه برشلونه قدام
1: ختافي.
2: اوكي. هو دلوقتي هو ده المدير الفني لفريق برشلونه الاسباني، بيدرس امكانيه انه يريح رافينيا. ده برازيلي خلال مواجهة ختافي، في ظل رغبة المدرب الألماني في التعامل بحذر مع حالة اللاعب قبل سلسلة من المباريات القوية. الفحوصات الطبية اللي خضع ليها رافينيا ولا رافيني خلال معسكر منتخب البرازيل كشفت عن وجود إصابة عضلية، لكن مش خطيرة عشان يكون اللاعب جاهز من الناحية الطبية إن هو يشارك، مع إمكانية اتخاذ فليك قرار بعدم المخاطرة بيه. الشكوك دي بتيجي في ظل تألق رافينيا في الموسم ده بعد ما قدر يسجل 14 هدف خلال 8 مباريات رسمية، وكمان توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأسباني عن شهر سبتمبر. وفي حال يعني لو قرر مدرب برشلونة ان هو يريح رافينيا قدام ختافي، هيحصل المصري الشاب حمزة عبد الكريم على فرصة ظهور أساسي إلى جانب مين بقى؟ جابرييل كيسوس، كيسوس. اوكي. اللي استغل فترة التوقف الدولي للتدرب مع الفريق وسجل هدفين لغاية دلوقتي. بيقدم حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 سنة مستويات مميزة من اول انضمامه نهائيا لبرشلونة. طبعا هو جاي من الاهلي بعد ما كان هداف فترة الاعداد للموسم الجديد. بس فدي اول مرة يلعب بقى مع الكبار.
1: لا هو لعب اعتقد شارك في مباراه ودي تاني مره، بس يعني غالبا يعني المباريات اللي بيدور عليها هانس فليك على الدور لحمزه عبد الكريم هو بيبقى له رؤيه معينه، عايز عايز مثلا حد بيجري، عايز حد بيقتحم بشكل معين، عايز حد بيتحرك بشكل معين. بس لا هو الولد طبعا بوتنشال جامد جدا. حمزه عبد الكريم يعني محترفنا المصري او الشاب الصغير الجميل ده بوتنشال جامد جدا، وان شاء الله ربنا هيكرمه يعني ويؤدي مباريات جيده مع برشلونه.
2: اوكي.
1: عقبالك كده
2: ان شاء الله. هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل
1: كل فواصلك سريع جدا.
2: دايما ما بحبش اتاخر على المستمعين.
1: يا سلام.
2: ونرجع نكمل كده خبر كمان قبل ما نختم الساعه الاولى. ابعتوا لنا على 015 5955 1006 نسمع رامي عياش ونرجع لكم.

0: وصلت عندي.
1: طيب هبص حاضر. يلا قول لنا بقى خبر رياضي كده اكنك يعني ليك في الرياضه.
0: والله بقى
1: شيل انا كل حاجه في البرنامج ده.
0: دمك خفيف.
1: كل حاجه انا شايلاها.
0: طيب خلينا نتكلم عن مباراه امبارح. منتخبنا بيخسر امام جنوب افريقيا بهدف في مباراه وديه. المباراه اقيمت امبارح وكانت الخساره بهدف دون رد في المباراه اللي جمعت ما بين منتخب جنوب افريقيا ومنتخبنا المصري في ارضيه استاد القاهره الدولي. في ختام المعسكر اللي التقى خلاله الفراعنه بمنتخبات انجولا وجنوب السودان جمع منهم 4 نقاط متصدر بيها المجموعه الثانيه في تصفيات امم افريقيا 2027. هدف جنوب افريقيا الوحيد جه في الدقيقه 51 بعد خروج خاطئ من الحارس مصطفى شوبير اللي انفرد بيه مهاجم جنوب افريقيا بالمرمى وسددها بسهوله. ادار المباراه الحكم الجزائري نبيل بوخلفه. وافتقد منتخب مصر قائده محمد صلاح ومحمد عبد المنعم بعد التنسيق معاهم ومغادرتهم لمعسكر المنتخب. استقر كمان الجهاز الفني على راحه هيثم حسن وبكده يكون التوقف الدولي المصري انتهى بفوز وتعادل في تصفيات امم افريقيا وهزيمه من جنوب افريقيا في مباراه وديه عشان نرجع للكره المحليه وبطوله الدوري وكاس عاصمه مصر.
1: اوكي ماشي. يلا هو كويس انك قلت اي حاجه في الساعه دي. هنطلع فاصل هنرجع بعد النشره نبتدي الساعه الثانيه وفي بقى موضوع كده لطيف مروان مجهزه. ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/الجمهور. بصيت لي كده ليه؟ ايه
0: ولا حاجه؟
1: لا قول قول عادي قول. المستمعين يعني مننا وعلينا.
0: خلاص خلاص
1: يا رب. نطلع فاصل نرجع لكم بعد النشر.
2: اختياراتك النهارده بتكسبك مميزات لبكره، وكل خطوه بتاخدها بتفتح لك فرص جديده، وفي كل مره بتختار منتج او خدمه من مجموعه شركات كي بي ام بتكسب نقط على ابلكيشن كي بي ام بلس تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام او في احتياجاتك اليوميه، الكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل ابلكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمه اكبر لبكره. مع ابلكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
3: عارف يعني ايه سنه زياده مع لولو؟ يعني خصومات زياده ومفاجآت زياده. بمناسبه العيد ال11 للولو هايبر ماركت، اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزه الالكترونيه ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمه ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجله. الرقم الضريبي 447-599-798.
4: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج ان هايبريد والريف والاي في ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026. اكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكيه والكهربائيه جديده او مستعمله من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل الخميس والجمعه 8 و9 اكتوبر فندق الماسا مدينه نصر. الدخول مجانا بدون اي رسوم برعايه منصور يوزد كارز، الكان اوتو، ارك فوكس، فورثينج، اس ان اوتوموتيف، دونك فانج، فويا، ام هيرو، نور الدين الشريف، روكس، نيسان. تسجيل ضريبي 675-149.
5: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-57.
6: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
7: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
9: ايه ده؟
10: ما تبصريش أنا سايق بالظبط
8: على تردد 11900 رأسي. تابعونا على x.com/nuhumafm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، ويجدد رفض مصر المساس بأمن أي دولة عربية.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
1: رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030.
2: مدبولي يؤكد أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة.
1: في إطار الاستعداد لمنتدى مصر 2026، مدبولي يستعرض محاور جلسة استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة.
2: وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل وتأمين التغذية وتنفيذ معايير الأمن والسلامة بمدينة الشروق.
1: تداول 19 سفينة حاوية بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط.
2: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
1: البنك المركزي المصري يمنح البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
2: توقعات بأمطار رعدية وغزيرة على العالمين والإسكندرية وشمال دلتا غدا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة, وده معناه ان ليه معاد الموضوع بتاع النهاردة اللي مروان مجهزه. يلا مروان.
2: ام سلامي بيقولك بتقولي موضوع حلو مروان مجهزه, انت عيانة يا رب؟
1: يعني
2: حلوة مصطفى.
1: لا ما فهمتش.
2: بعدين بقى مصطفى بقى فاهمها لها. طيب احنا مش هتقولي بقى قلتي الساعة الثانية والأخيرة والحاجات دي؟
1: طبعا بيها اكيد. انا بدخل بيها. طيب ليه بنبقى اشطر في ترتيب حياة الناس التانية؟ او مش لازم ترتيب, بس ساعات تحس كده ان انت تقدر تقول لحد نصيحة احسن ما تقولها لنفسك. يعني ممكن
2: لا يا فاهم فكره براكتس وات يو بريتش. يعني انت بتقعدي تسمعي صاحبتك مشكله اعملي بقى كذا قولي كذا,
1: وانت اصلا كذا.
2: حتى بعيدا عن العلاقات الشخصيه يعني في الشغل نصايح في الاكل نصايح في الحياه وانت اصلا على باب الله ان شاء الله يعني يعني مفيش حاجه, احنا الكنبه مشيت من البيت عندكم. فاللقطه دي بقى الفكره اللي مش هنسميها تنظير, بس في ناس بتنصح نصايح.
1: لا انا مش
2: بس ما تعملش بيها.
1: لا بتحس, لا مش ده السؤال. السؤال ان انت مروان ساعات تحس ان انت لما يجي مثلا اجي اقول لك بقول لك ايه يا مروان, عندي حصل 1 2 3 ومش عارف ايه, فانت تحس ان انت تقدر تديني نصيحه وتبقى خبير جدا في اللي انت بتقوله. يعني تحس ان انت يا بص النصايح دي انا مش مرتاح. مثلا حد يجي يقول لك انا مش مرتاح في شغلي بقالي فتره كبيره, فتقول له فورا طب يعني تديله نصيحه امشي مستني ايه مش عارف, وانت اصلا مش مرتاح في شغل. فانت ما بتقولش كده ليه لنفسك؟ فاهم قصدي ايه؟ بس فحد يحكي لك حاجه, وممكن تكون برضو حاجه حصلت لك قبل كده بس انت ما تصرفتش كده, بس تقول له يتصرف بطريقه ثانيه كانك خبير فيه. فليه الواحد بيبقى ساعات احسن نصايحه احسن للغير عن ان هو ينصح لنفسه؟
2: يمكن اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار.
1: مش فاكره الدراسه, مش عايزه افتيها قوي بس هحاول ادور. يعني ما جاتش على دي فعلا. انت صح. كنت قريت مره مش فاكره كانت بتقول ايه, بس بتقولك علشان انت بتعرف هي فعلا الواحد بيعرف ينصح الناس التانية او ترتب حياه الناس التانية اكتر من حياتك, لان انت البريشر مش عليك انت. يعني انت مش بتبقى انت اللي تحت الضغط ده, فانت رؤيتك للمشكله بتبقى اوضح بكتير عن لما انت تكون في المشكله.
2: هو ده اللي انا كنت بقوله, ان اللي ايده في الميه زي اللي ايده في النار.
1: لا جو بقى اشتري حمام وطياره
2: واللي بيته من ازاز
1: ده هناك بقى لما تطلع تقعد بره مع زمايلك بس. لا في الاستوديو الموضوع بقى
2: اي في اي افيهات تاني؟
1: لا.
2: طيب 015-595-5006 ابعتوا لنا رايكم في الكلام اللي ما قالتوش يارا. يعني هتسمعيني ايه؟ تسمعيني سكاتك, ايه رايك؟ حاجه مختلفه.
1: ليه بنبقى اشطر في ترتيب حياه الاخرين؟ احكوا لنا قولوا لنا ابعتوا لنا وهنطلع فاصل ونرجع لكم على طول. 015-595-5006

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-47-57.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: طيب اخيرا يارا هي اتشجعت وقالت هتيجي اقرا، هنستهجى مع بعض كلنا.
1: قول يلا استهجى، فكر مستمعينا بالسؤال.
0: طيب احنا ليه شاطرين في ترتيب حياة غيرنا؟ لما حد بيطلب منك رأي في حاجة او يجي يحكي لك على حاجة، فانت بتقول وبتنصح وبتبقى ليك وجهة نظر، انت شايف الموضوع من وجهة نظر بعيدة شوية. بس انا رأيي انا لو انت في الموقف نفسه مش هتعمل نفس النصائح، او مش هتنفذ نفس النصائح اللي انت بتنصح بيها. بس نرجع ونسأل ليه احنا شاطرين في ترتيب حياة الاخرين؟ فيها حتة مثلا ليها علاقة بان انت اب مثلا، فانت لما يجي واحد صاحبك يسألك فانت بتعتبره زي ابنك فبتنصحه نصيحة، يعني ليها مقاييس مختلفة. الناس بعت ايه؟
1: بص يا سيدي، مساء الفل، بحب نجومة فهم، بحبكم، بحب وبحب اللي بيسمعكم، انا اسلام مرزوق، بس كل وبحب الكل يكون مبسوط وفرحان، حبوا بعض يا جماعة ماشي، ووزعوا خير وود وحب على بعض. وعايز يقول لمراته كمان سيليا ان هو عايز يقول لمراته ان هو بيحبها جدا، وسيليا وسيدرا بناته. ربنا يبارك لكم فيه، ربنا يبارك لك فيهم. اوكي. احلى مساء عليك يا احلى مساء على يارا ومروان. بيقولوا باب النجار مخلع، دي منال. ممكن بمناسبه الكلام في الزحمه تقولوا لي الاقيها منين ولا منين ولا منين؟ بس فده حد يقول فيه ضغوطات كتيره جدا، ده على الكل على فكره. ده من مين؟ من سو. يا سو مساء الفل، بص ان شاء الله كل حاجه هتعدي. مساء الخير، بمناسبه الموضوع ده، بعض الاحيان بتكون غرور داخلي، ده من عادل حبيب.
0: مش عارف، مش حاسسها قوي غرور تقريباً. لان انت بتبقى بتنصح، يعني انت مش بتنظر على حد، انت حد بيقعد معاك بيتكلم معاك في موضوع.
1: احنا مش بنتكلم من من من
0: مش تنظيريه
1: بالظبط، احنا بنتكلم عادي ان انت تعرف تنصح للناس احسن ما يعني وترتب لهم حياتهم او افكارهم او اكتر من انت بتعملها لنفسك. يعني
0: بس بيبقى الدور معقد بقى، لما بيجي الدور عليك بيبقى الموضوع معقد شويه. يعني انت لما تقعدي تنصحي واحده صاحبتك مثلا عندها مشكله في الشغل وبتحكيها لك، فانت قلت لها اعملي كذا، وبصي لو عايز رايي المفروض يحصل كذا، وبعدين تعملي ميتنج تقولي فيه كذا، وتبعتي ايميل تقولي كذا، يعني وبتكلمي صح. تيجي انت بقى تحطي في حاجه

0: شخص هو الشخص ده هو بره الصورة، فبيبقى شايف الصورة أوضح من اللي جواها. ما تقريبا يا مينا دي نفس فكرة الدراسة اللي أنا كنت بقولك عليها، من السبب اللي بيخليك بتعرف تنصح الناس عشان أنت ما بتكونش في قلب الموضوع أو المشكلة. الموضوع ده بيفكرني بالناس اللي بتدي كورسات ويقولك إيه مثلا الكورس التسويق ده هيخلي مرتبك فوق مش عارفة 60,000 جنيه 80,000 جنيه في الشهر. فلو ده حقيقي كان هو نفع نفسه بدل ما يدي كورساته ويلم ال
1: 500
0: جنيه من كل واحد مثلا.
1: انت بتتكلم عن النوع ده من الكورسات. ماشي.
0: مصطفى قصده يعني زي اللي يجي يقول لك تعالى هوريك ازاي تخلي مرتبك 100,000 جنيه وهو اصلا فاهم. طب ما كنت
1: طب استني عشان افتكرت حاجه على الموضوع ده. دايما السؤال ده بيجي في بالي. الناس اللي بتروح وهي مقتنعة انها تقدر تشتغل سيلز في العقارات وتبيع بملايين في التليفون. اللي بيمرنوهم شاطرين جدا. ليه؟ لانهم عملوا لهم برين ووش. انت هتقدر تبيع فيلل وشقق وبيوت بملايين لو كلمت لستة العملاء دي في التليفون. انت بقى بتروح ما بتفكرش سيكا؟
0: يعني
1: الشخص بقى اللي بيروح يشتغل سيلز بالتليفون ما بيجيش على بالك تفكر سيكا انه انا ازاي هبيع بملايين لناس ما اعرفهاش في التليفون؟
0: لا بس هي بتحصل يا مروان. هو مش بيبيعها على التليفون. مش هتقول له اوكي هات 2 فيلا وواحد بيسين. لا هو انت
1: انا لا لا لا انا مصدوم في ردك. انا مصدوم في ردك.
0: ده اللي انت
1: مصدوم. لا ده انا مصدوم حقيقي. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان انت لو بتشتري 3 مليون جنيه اكيد مش هتاخدي ميعاد من واحد في التليفون عشان عنده فيلا عنده شاليه لقطه في حته بثلاثه. ده انا بقول اي رقم. ده الارقام ما بقتش كده طبعا.
0: لا بس اللي بيكلمك يقول لك انا من شركه كذا وعندي
1: وانت مستنيه انت لو عايزه تشتري
0: فيز جديده من
1: لا فيز ده يبقى وشك
0: فيلا في كومباوند كذا. انت عارف
1: سي دي الشركه فريش.
0: انت عارف الكومباوند او عارف الشركه اللي عامله كومباوند فانت كنت بتفكر فعلا عايز تشتري حاجه فهتقول له اوكي يلا هقابلك.
1: انا لو بفكر اشتري اكيد هكلم هروح الشركه لو انا ما اعرفش حد هروح الشركه اسال وروني مشروعك شكله ايه.
0: بس هو انت هتعمل كده بعد المكالمه. هو انت بتروح الشركه
1: يا سلام
0: تشوف. ما اعرفش مروان انا شايفه انه عادي لان انا عارف
1: انا كل فيلا لي شاريها بالتليفون من على الواتساب.
0: طيب حد هنا بيقول حابب اصبح عليكم
1: يا رب
0: واصبح على عمو سامي واقول لك مسا مسا عليك يا رؤوف في الطريق من بنسلفانيا لميريلاند. ده انس انس من امريكا.
1: امريكا
0: مساء الفل عليك.
1: مساء الفل عليك يا انس.
0: بص بقى ازيكم وحشتوني قوي. معلش انا بقالي كتير مش ببعت لان انا كنت تعبانه لسه قايمه من السرير. انا كنت في المستشفى نتيجه عمليه جراحيه والحمد لله نجحت. وبطل يا مروان ترخم على يارا. انت محظوظ اصلا ان هي بتقدم البرنامج معاك. استنى بس اولا الف سلامه. مين؟ شموسه. يا شموسه الف سلامه وحمد لله على سلامتك.
1: الفل عليك يا شموسه.
0: ربنا يخليك. تعالي انت قدمي معايا البرنامج والله. انا جاهزه. انا مش عايزه مروان اصلا. يمكن عشان واحنا بننصح غيرنا بنشوف الموضوع من بره لكن لما بيكون وجعنا احنا بنشوفه بقلبنا مش بعقلنا. دي من
1: حلوه الجمله دي. حلوه فيها وجهه نظر. ماشي.
0: حبايبي يا مروان ويا يارا مساء الورد عليكم. انا عمر العسيلي. هي فاكره البيع ان المعادله بسيطه. العميل لو عارف انك سالك معاه ومش بيحس انك بتباله هتلاقيه اقتنع في ثانيه. والله ده عن تجربه من اقرب صديق ليا. ده عمر عبد الحكيم.
1: ماشي.
0: انا معالي ان انا بشوف ناس فعلا بتشتغل في الريل استيت وبيقدروا يبيعوا وبدايتها بتكون هي مكالمه التليفون.
1: اكيد بيبيعوا طبعا. اكيد بيبيعوا بس الارقام يعني مش عارف انا مش خبير فانا بس ملاحظه اثارت انتباهي.
0: انت بس متعود اللي هو بتشتري بيتزا بتشتري ساندوتش همبرجر ما دخلتش لسه في ليفل البيع.
1: لا هي البراجر كمان شغلها مش محتاج سمسره.
0: مساءكو عسل. لا مساءكو فل وسعاده يا وحوش وحشتوني منورين الدنيا. وربنا يديمكم نعمه في حياتنا. ربنا يخليكم والله. اللي بتهول علينا الغربه ومصبرانا كاننا معاكم في مصر. بحب ان انتوا طبيعيين وحاسين ان انتوا شبهنا. دي مها حبيبه قلبي بتقول حلو الموضوع النهارده. انا غالبا هذا الشخص. انا بنصح الناس وببقى مركزه وبدعمهم مع مشاكلي. بكون بطة بلدي. في ناس كتير نجحت معاهم ودلوقتي بطبق دراستي خدمة اجتماعية يعني بقى مع ولادي. بس عندي مشكلة الجيل الجديد ده صعب تقنعه ولما بيطلع كلامي صح بيقولولنا يا ريتنا سمعنا كلامك يا ماما. هي دي مشكلتي. بس على فكرة ده على كل الأجيال.

0: مش في الجيل الجديد ده بس، هي دايما الجيل الاجدد مش بيقتنع لغايه ما بيلاقي انه الاهل او الاكبر منه كان صح فيرجع يقول يا ريتني كنت سمعت كلامكم. بس فابعتوا
1: يعني كلنا نصحنا يارا اقعدي في البيت يارا، هيجي حد معدي في الشارع مثلا بتاع بيشوي ذره، لو قال لها اقعدي في البيت يارا هتقعد في البيت.
0: مروه عيدروس اخر مسج بتقول انا زعلانه منكم بس هرد على السؤال. اولا صاحب المشكله بيكون عنده مشاعر، لكن الشخص اللي بيقول النصيحه مش ما عندوش نفس المشاعر مع الشخص ده. ثانيا ان صاحب المشكله شايف ابعاد اكتر مش هتعرف تتشرح. زعلانه مننا ليه يا مروه؟ قول لنا بس. فليه بقى احنا اشطر في ترتيب حياه الناس عن ترتيب حياتنا او ننصح الناس؟
1: واللي بتبقى صعبه علينا بقى لما بنتحط في الموقف
0: مش بنطبقها على نفسنا يعني. ابعتوا لنا 015 59 55 1006 نسمع رامي جمال ونرجع بعد الفاصل.

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
2: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف إن السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 ساعات وعلامة الدمغة واضحة، وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الأيزو. اشتري من فروعنا أو أونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: تابعونا على youtube.com/

0: نجمه مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سؤال النهارده قوله يلا.
2: لا قولي انت عشان انا عندي سؤال لطيف مرتبط بيه برضه.
1: قوله يلا.
2: يلا يا يارا
1: انجز. انت جاي بقى تقول لنا ارائك النهارده
2: واسئلتك. لا لا ده في الموضوع.
1: ما اعرفش
2: احنا بس عشان ما بنقراش الموضوع. انت بس عشان ما بتقريش.
1: ليه يا جماعه يا جماعه ليه احنا بنكون احسن في ترتيب حياه الاخرين؟
2: احنا بقى لما بننصح الناس بننصحهم باللي يناسبهم ولا باللي يناسبنا احنا؟
1: لا بالصح.
2: يا سلام يا سلام. سكت ظهرا ونطق كفرا. الله ينور عليك يا ست الكل. وشايل الضرر دي مخبيها عندك ليه؟ قال لك بالصح. امال
1: اصل انا عارفه ان انت جاي واحنا بنخلص هتقعد بقى ايه تخش لنا في
2: بتنصحوهم بالمناسب ليكوا اللي انتوا هتعملوه.
1: لا بالصح بالاصح.
2: ما هو مش بالضروره مش بالضروره الاصح ده يبقى بالنسبه لهم هو اللي ينفع معاهم. ممكن ينفع معاهم حاجه تاني صح برضو. انا عارف الكلام فلسفي عليك شويه. الكلام فلسفي.
1: انا هقرا مسجز اصلا ولا كانك انا عمري ما انصح حد. انا سبور بس ايه لا بعد حد واوضح وافتح بالنقاش افكار مش واضحه يمكن
2: لا ابعد حد
1: واوضح وافتح بالنقاش افكار مش وفتح بالنقاش بقى افكار مش واضحه يمكن للشخص وبس مش هقول المفروض تعمل ايه اطلاقا لاني انا مش في مكان الشخص. بس دي مين؟ استنى لحد 02 وصال 002. حد عايز اليسا؟ لا ده مع جيهان. الواحد لما بيكون مش طرف في المشكله بيعرف يقيم الامور كويس وينصح اللي قدامه. اما لو صاحب المشكله عقله بيكون مشتت بسبب التفكير الزياده فبيغرق في شبر ميه. ده من حماده المصري.
2: ماشي.
1: شفت بقى حماده المصري بعد ايه النهارده. مساء الفل يا كتاكيت وحشتوني قوي. هتغدى بطاطس بالبشاميل ومروان مش معزوم. اوكي
2: دي مين او ده مين؟
1: هقول لك دلوقتي. ده من دي من هاجر الزملكاويه.
2: مساء الفل يا هاجر.
1: انا اي حاجة بدي فيها نصايح بيبقى بسم الله ما شاء الله عندي عجز فيها وربنا بيقدرنا على فعل الخير للغير. اوكي. حد بيقول هو المشكلة اني ممتازة جدا في اني انصح الناس وحل مشاكلهم لكن عندي مشكلتي انا ما بعرفش. دي من سلبيات برج السرطان واكيد انت كده يا مروان.
2: ساعات وساعات مش دايما.
1: دي عيوش من
2: لبي. مش دايما ساعات وساعات.
1: لو سمحتوا ماشي حاضر هشوف الأغنية.
2: لو عايزين نمرة يارا هبعتها لكم على الجروب. على أخبار الجروب بتاع يارا إيه؟ فانزات يارا. يارا لافرز.
1: هتعمل مسجز ولا أنت جاي تضيع
2: أخبار الجروب يا جماعة ابعتوا لنا.
1: والله يا مارو أنت محظوظ بجد إن أنت معاك أخصائية الحياة. ما حبيبتي أخصائية الحياة ما شاء الله معاك مذيعة شاملة وفعلا أنت
2: شاملة
1: جربت
2: فعلا.
1: تتقدم مع غيرها والسنين تشهد. ان انتوا ما ينفعش البرنامج من غيركم انتوا الاثنين. بس والله بصي يا ما احنا بنشتغل عليه. ما تفتكريش ان ده جاي من لا شيء. احنا طول الوقت بنشتغل عليه يعني بنحسن من ادائكم. هاي انا دوجا مساء الفل عليكم. بتقول ده طبيعي لانك شايف حياتها من بره. ان انت بتكون شايف حياه الشخص التاني من بره. وبعدين يا يارا انت صح لانك مش انت اللي تحت الضغط لان اللي تحت الضغط الموضوع بيحاول يخرج باي طريقه حتى لو غلط لكن اللي بينصح بيبقى عنده وقت يركز اكتر لانه شايف اكتر. بس
2: وبيبقى في حاله نفسيه اهدى.
1: وبتقول لك يا مروان البيع في التليفون بيعتمد على الطريقه والاقناع ودول بيختلفوا من شخص للتاني. بس في ناس ناجحه قوي في الموضوع ده. مين المسج دي؟ استنى اقول لك مين دلوقتي. حد باسم امي وابي. طبعا اللي بيشوي دورة ده انت يا مروان. ده انت كنت بتقول حاجه
2: لما كنا بنقول عليك انت.
1: انا بشوي دورة ما عنديش مشكله.
2: ده مين اللي بعت بقى بيقول انت اللي بتشوي دورة؟
1: ده استنى بقى عشان اهو استنى هقول لك. احمد مجدي.
2: ماشي
1: يا احمد مساء الفل عليك. عشان ببساطه عندنا بتنعدم المشاعر فعقلك بيكون مركز اكتر. ده من محمد ادريس مساء الفل عليك. انا اول مره اتواصل معاكم، ممكن توصلوا لجوزي احمد ابو اسيل، اني فرحت اني اطمنت عليه النهارده، بس هانت يا ابو اسيل اللي جاي خير. بس دي من ام اسيل. مساء الفل عليكم.
2: مساء
1: بس
2: الفل. يا مروان، طيب احنا كمان مجهزين لك مفاجاه يا رب تعجبك، ان وقتنا انتهى الحمد لله.
1: والعربيه مستنياك.
2: العربيه هتنزلك عند الاسكليتر اللي هو على
1: السلم المتحرك.
2: المتحرك كهربي.
1: الكهربي. كهربي.
2: وان شاء الله نبقى معاكم.
1: كهربي موتي.
2: لا
1: ما ده اللي ناقص، ده اللي بيقوله لي يا جماعه بعيد عن الهواء.
2: لا مش لدرجه، لا مش لدرجه موتي، لا لا مش لدرجه
1: كهربي بس على الهواء. لكن لما بطلع بقى
2: نفسي بقى نفسي تعملي العمليه وترجعي بقى تاني يعني. وقتنا انتهى، نبقى معاكم ان شاء الله بكره من 5 ل 7.
1: يوم جميل عليكم، ونشوفكم بكره نفس الميعاد. باي باي.
3: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تاثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانيه شهريه للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
5: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
6: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-67.

0: على طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم اول لما السيدة توصل لسن الـ40، واحنا في بهية مستنيينك باحدث الاجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16 602، وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35 33 44 57.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزاني لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
2: اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.
1: في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، ويجدد رفض مصر المساس بأمن أي دولة عربية.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
1: رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الهيئة نجحت في تنويع حصيلة عائداتها من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية وتحديث الخدمات اللوجستية.
2: وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس بمحافظة الغربية ويؤكد استمرار المتابعة اليومية للمدارس ورصد أي معوقات.
1: رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030.
2: مدبولي يؤكد أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة.
1: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: البنك المركزي المصري يمنح البنوك إجازة الخميس القادم بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
1: توقعات بأمطار رعدية وغزيرة على العالمين والإسكندرية وشمال الدلتا غدا.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التي جمعتكمها أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمل سبعة ساعة سبعة لنجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. طمنونا على أخباركم، شكلها كده في بوادر دور برد أو دور مشكلة في الزور أو مشكلة في الأنف والأنفلونزا والحاجات دي. يعني بعد شر عليكم جميعا، وقت تقلب الأجواء ده بيكون وقت مش سهل. الصبح حر وبالليل فجأة برد، ومن غير ما نحس بنصاب بدور انفلونزا. فربنا يحفظ الجميع، وخلوا بالكم من نفسكم وطمنونا على اخباركم من خلال مشاركاتكم على الواتساب على 0155951006. انا قلت لكم اخباري، قولوا لنا بقى انتوا اخباركم ايه النهارده، ايه الظروف عندكم، مين منين رايحين، فين تسمعونا، مع مين حابين تسمعوا، انهي اغنيه معانا النهارده، ونشوف مراكز الاغنيات ايه المشاركة معانا النهاردة. وفي طبعا أكيد بيكون في تغييرات بتحصل من يوم ليوم، ساعات بيكون في تثبيت بس ما بقاش كتير، يعني بقى قليل جدا إن في أغنية تبقى محتفظة بنفس مركزها في يعني كذا يوم. ما ده ما كانش العادي، بس بقى بيحصل، بقى ظاهرة بتحصل بالنسبة لي الفترة دي كذا مرة، لكن طبيعي إن يكون في تغيير. هل أنتوا بالنسبة لكم اليوم برضو في الشغل بيكون في تغيير؟ انا بحب الشغلانات اللي بيكون كل يوم فيها مختلف عن التاني، يعني مش الايام الروتينيه في الشغل كلها شبه بعضها. يعني كنت قبل ما اشتغل الشغلانه اللي بشتغلها دي، كنت بشتغل شغلانه كانت كل يوم فيها يوم جديد بشغل جديد بشكل مختلف عن الشكل اللي قبله. حاليا بقى كل الايام شبه بعضها شويه الى حد ما. لكن انتوا الشغل بتاعكم ظروفه ايه؟ من النوع اللي هو بيتغير يوم عن يوم متنوع يعني، ولا اللي هو ثابت كل يوم شبه بعض؟ انا بدور على اغنيه، انا مش عارفه هي راحت فين، اللي احنا هنبدا بيها الحلقه. المفروض ان هي كانت موجوده في يوم من الايام وكانت مشاركه معانا في السباق، وحاليا لم يتم العثور عليها. يلا بينا.

حتى لأغنية تامر حسني اللي مشاركة معنا يا خسارتنا لسه موجودة معنا مسكرة. ألف سلامة، شكرا شكرا يا جنة، تحياتي، بشكرك على المشاركة والفوت اللي تبعتيها. وفي قلبي مات مطلوبة مننا ومكسرة الدنيا، في اشتريت كتب كويسة. أيوة كتب إيه بقى، حلوة فكرة الكتب دي، في الأجازة جاية كده لونج ويك أند ونشوف لو نعرف نقرأ لنا حاجة مفيدة. كنت في أجازة في مصر ولسه راجع الشغل النهاردة، كانت أجازة مش لطيفة، مشاكل عائلية وهم، وكنت نازل أريح دماغي من وش إنجلترا، راجع عايزة أخد الشغل بالأحضان. يا ده إحساس نادر، ده حاجة كويسة إنه فكرة أرجع الشغل أخد الشغل بالأحضان دي، مش إحساس معتاد يعني، فدي حاجة كويسة. اشتريت كتب كويسة وطلبت فسيخ برضو، ما كانش حلو يعني، الأجازة ما كانتش حلوة، الفسيخ ما كانش حلو، الاتنين مع بعض دي كده في مشكلة. اتعزمت عزومة واحدة حلوة وبقيت الأكل كان وحش قوي. مين بقى؟ ألف حمد لله على السلامة، وإن شاء الله الفسيخ المرة الجاية يكون حلو. أخباركم إيه؟ وسعيدة جدا أن أنتوا تبعتوا مذكراتكم ليا كل يوم. المسكرة مسكرة والإفهات شغالة ودايرة مدورة والحاجات اللطيفة دي. يلا بينا دينا، عملنا أغنية هو إحنا ما قلناش أي حاجة، فخلونا نسمع الإف اللطيف ده رقم 6.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنيينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عامله ايه اسراء محمود؟ ازيك يا اسراء؟ انا عامله شويه برد على خفيف كده، يا هيكملوا يا هيروحوا، هيبان كل حاجه هتبان بكره. الف سلامه، شكرا يا مها. شفت يا مها؟ ما عشان ما عملتليش انت الطبخات بتاعتك اليوميه اللي بقى نحبها. ايه الصوره اللي كلها تجاعيد اللي انت بعتها لي دي؟ كنت لسه بتكلم في نفس الموضوع، بقول لهم يا ربي هي كاميرات، في كاميرات تطلع الصوره عباره عن تجاعيد بس، وفي صوره في كاميرات تطلع الصور كانها معموله فوتوشوب. ففي الاخر بسالهم هنا، قالوا لي لا دي الحقيقه ولا دي الحقيقه. الحقيقه فين بقى؟ تايهه في الموضوع. الصوره اللي انت بعتها لي دي وحشه يا مها، مش عاجباني، كلها تجاعيد مش حلو، مش عايز اشوف الحاجات دي. اكيد انا عندي 29 سنه وبتختار مروان بابلو ليجاسي. شفت كلام ماشي، ان هاخد جزء ده من المسج، مش لعب الجزء التاني. ومش بعتلي اكل، مش عامل لي اي حاجه النهارده. بوت تامر عاشور، ذكريات كدابه بقى، دي خلاص في الذكريات دي. شيرين 3-1. اسمع تامر عاشور. هو انتوا يا جماعه النهارده في كميه فوت لتامر عاشور كبير، هو في العادي بيكون فيه، بس النهارده فيه كبير. انا عايز اعرف، وانتوا كلكم فان كلوب تامر عاشور ولا ده راي عام؟ يعني ده انتوا الفان كلوب بتوع تامر عاشور ولا راي عام؟ هسال السؤال تاني، ده الفان كلوب بتاع تامر عاشور ولا ده راي عام؟ في الحالتين دي حاجه تساعدني، بس يعني انا عايز اعرف هو ده اراء عاديه طبيعيه ولا ده متفق عليه. طيب ممكن نسمع اغنيه تامر عاشور؟ حاضر، معانا تامر عاشور وولاد الحلال. حابة امسي على عبد الله وعماد وبنوب وبيشوي، تحياتي ليكم وكل الناس اللي مشاركه معانا. الف سلامه، شكرا والله لدعواتكم، ربنا يكرمكم. ولاد الحلال، انا منى. مساء الخير، اهلا يا منى، ازيك؟ شكرا على الفوت لتامر عاشور. في ممكن 3-1 لتامر عاشور برضو، هو معانا في السباق ولاد الحلال. انتوا اكيد الفان كلوب ولا ده راي عام؟ برضو هفضل اسال السؤال ده على طول. في انا بحبك قوي وتامر عاشور حاضر، يا رب تكوني بتحبيني زي ما قد ما بتحبي تامر عاشور بالظبط. انا شخصيا بحبه جدا جدا جدا، يعني مطربي المفضل. يا ريت تامر عاشور، يا ريت وقلبه وحاجات، يا ريت اتمنى. في انت في الصوره، لا مش حلوه الصوره يا مها، مش عاجباني، كلها تجاعيد، فمش عادتك دي. انا ممكن اغنيه سميوره، لا احنا مش معانا سميرة، خلونا نسمع بقى اغنية ايه يا ترى، يا ترى هنسمع اغنية ايه؟ شفت الصدفة؟ هنسمع تامر عاشور.

0: تيجوا نسمع ولاد الحلال تاني؟ يلا بينا، يلا نسمع ولاد الحلال من اول وجديد تاني. يلا
1: ولاد الحلال اللي جم وصلوا لك انك مش فارق معاك.
0: انا حاجه ان محمد دعوت بيقول لي تامر عاشور فوت تامر عاشور من محمد من الفان كلوب. يا جماعه بسالكم النهارده الفوتس اللي جايه لولاد الحلال، يعني هي الفوتس كمان مش بتيجي لولاد الحلال، الفوتس بتيجي تامر عاشور، تامر عاشور وقلوب، وتامر عاشور وقلوب وثلاثة الواحد تامر عاشور واجمد سبعه تامر وكل حاجه فيها تامر عاشور. يعني يا رب يكون سمعنا تامر، يا اتمناش غير انه يكون سامع ويشوف الحلاوه اللي انتوا فيها، واسمه قد ايه بيتردد وقد ايه الناس بتحبك وبتطلبك انت كشخص. انا متاكده ان انتوا بتطلبوه كشخص، مش يعني بغض النظر عن الاغنيه، طبعا الاغنيه رائعه. بنكمل وبنطلب منكم تختاروا معنا بقى فقرة 3 الواحد لمين النهاردة، مين نجم الفقرة ما يكونش مشارك معنا في السباق. نسمع سريعا، فاضل معنا دقيقتين، نسمع يا خسارتنا رقم 4، وفي انتظار مشاركاتكم على 015 595 5100.

بعد جات لي مسج بتقولي ممكن نعمل النهاردة فقرة 3-1 لتامر عاشور استثناء كمان. لا مش هينفع يعني نعمل فقرة 3-1 لتامر عاشور، لا مش هينفع. في عيد ميلاده ممكن نعمل الاستثناء ده، هو برج الجدي. برج ده أحسن برج بالنسبة لي في الدنيا كلها. فتحياتي لكل أصحاب برج الجدي يا جماعة، أنتوا 100 100 بجد، 100 100. وإن شاء الله في عيد ميلاده نبقى نعمل الاستثناء، وإن شاء الله دايما كده نشوف الفوتس اللي تامر عاشور على طول من ورا الدنيا. انتوا طلبتوا معانا النهارده شيرين، وبنسمع بحريه اول اغنيه معانا، باقي اغنيتين تانيين لشيرين غير ولاد الحلال. هيكون في اغنيتين تانيين، ايه هما؟ شاركوا، بعتوا لنا على 0 15 595 1 0 0 0.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
2: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها إيه؟
5: نجوم أف أم تي في.
8: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: انا اول مره اخد بالي ان الشاع النار بجد. انا عماله اقول هي بتقولي في الاخر, هي بتقولي طلع ان الشاع النار, يعني كاني اول مره بسمع الاغنيه. هي بسمعها بقالي فتره ما خدش بالي ان الشاع النار خالص خالص. يعني في حاجات كده بتحصل غريبة. طيب احنا بنكمل فقرة 3-1 لشيرين, وسمعنا الشاع النار اول اغنية, فاضل اغنيتين. هنسمع دلوقتي انا في الغرام الاختيار للاغنية التالتة ما بين تباعا وما بين عربالي واسلام طالب مننا, كان طالب ايه ليالي باين. ماشي, فاني واحدة من التلاتة دول هتكون موجودة معانا. وفي كمان بقى مفيش مرة, في اغنية بتقول بيدلعني قدام الناس, اللي هي ايه بقى الاغنية اللي بتاعت بيدلعني قدام الناس دي؟ أني واحدة اسمها إيه بيدلعني قدام الناس؟ ممكن برضو تشارك معانا لو قلتولي اسمها, ممكن تشارك لو نعرف بس ده هو مين ولا فين, هنعرف هي أني واحدة. الشاي ملو, الشاي على النار. طيب فوت أنا في الغرام, ماشي أنا اسمعها حالا ومشبتش منلها تاني, وعلى بالي تاني, على بالي لسه فيه شوية وقت. وسارة ازيك يا سارة, بتختار معانا تباعا. مشاركاتكم اكيد على 015-595-1006.

طبعا هي الاغنيه الثالثه والاخيره فقره 3 الواحد لشيرين النهارده. بنرجع بعد 3 الواحد للسباق وفاضل معانا 3 اغنيات ورقم 3 معانا النهارده هي لولا البنات. زي ما انتوا واخدين بالكم متابعين على السوشيال ميديا, الهضبه قدم لاول مره حفله في تركيا ولاول مره بنسمعه بيتكلم باللغه التركيه. وانا بس عايزه اقول لكم حاجه على الشعب التركي اللي أبهرني في الفيديوهات اللي بشوفها على السوشيال ميديا أو في الحفلة اللي قدمها. الشعب التركي يعني لا يتحدث إلا اللغة التركية وبيعتز بيها جدا جدا جدا, ولا يريد ولا ينتمي إلى أي لغة أخرى, وما بيتكلمش يعني في المدارس بتعلموش غير اللغة التركية والحاجات دي. حتى في المناطق السياحية ما فيش لغة تانية, أي لغة أجنبية أو عربية أو أي لغة أخرى غير اللغة التركية. فإننا حتى بنبقى سياح ونتكلم بعربي, بنتكلم انجليزي, بنتكلم اي لغه, ما يعني السايح عندنا يجي يقرا لغتنا ويتكلم بلغتنا, والا يعني هو حر مع نفسه يتعامل بقى على جوجل ترانسليت. فأبهرني انه جمهور غفير رهيب عظيم, طبعا جمهور الهضبة عمرو دياب موجود في اسطنبول وحافظين الاغاني بتاعته المصريه وبيرددوها وبيغنوها, ونسبه الحضور وان هو كمان يطلع يقول لهم تحيه باللغه التركيه, فده شيء كان مبهر ومختلف وجديد, والاول مره بيقدم حفلاته بالنجاح بالمنظر دوت كان شيء عظيم. بتوفيق دايما اكيد, وهو دون شك هو سفير مصري وعربي, سفير لمصر, فنان بهذا الحجم وبهذه القيمه, الهضبه اللي كلنا نعتز بيه, القيمه الغنائيه الموسيقيه الكبيره رقم واحد في مصر. انه تواجده في اي بلد ده شيء بيشرفنا, وتواجده في اي مكان ده شيء بيرفع طبعا رايه الفن المصري عاليه في كل مكان. تحياتي اكيد, وبنبارك له على النجاح العظيم اللي قدمه في اولى حفلاته في اسطنبول كام يوم اللي فاتوا. بنسمع مع بعض دول البنات, يلا بينا طبعا اللي ابتدى بيها حفلته زي ما هو معتاد في اليومين دول. اللي كان بيروح حفلات الهضبة عارف ان له سيستم كده, بيبدأ بأنهي أغنية وبيختم بأنهي أغنية, ولو كاونت داون كده عد تنازلي من رقم 10 9 8 7, صعوده على المسرح يعني بيبقى له نظام معين. وكان لحد لولا البنات بيبدأ لحد وقت قريب يعني لحد قبل الصيف اللي فات ده كان بيبدأ حفلاته دايما بيا أنا يا لأ, وحاليا بقت بلولا البنات. فيلا بينا نسمع الأغنية ونرجع.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة جنات امشي سبني
2: امشي سبني ده انت طلع عمرك تعبني بالفرق دايما رايبني.
1: ستة محمد عساف وسانت ليفانت ماسكارا. ولاد الحلال.
3: هم اللي لمحوني ان انت في حد في حياتك وانت كنت بسكاتك واختفاءك.
1: اربعة تامر حسني يخسرتنا.

عمرو دياب لولا البنات. اتنين توليت من غير كلام.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شوفكم بكرة إن شاء الله على خير في حلقة جديدة دايما في نفس الميعاد من أجمد 7 الساعة 7 على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. دهوبة هيكون موجود معاكم كمان شوية وحلقة جديدة من في الاستاد. ورقم واحد معانا النهاردة هي شفت كلام لليجاسي مروان بابلو.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
2: اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.
1: في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، ويجدد رفض مصر المساس بأمن أي دولة عربية.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
1: رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الهيئة نجحت في تنويع حصيلة عائداتها من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية وتحديث الخدمات اللوجستية.
2: وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس بمحافظة الغربية ويؤكد استمرار المتابعة اليومية للمدارس ورصد أي معوقات.
1: رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027-2030.
2: مدبولي يؤكد أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة.
1: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: البنك المركزي المصري يمنح البنوك إجازة الخميس القادم بمناسبة ذكرى عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
1: توقعات بأمطار رعدية وغزيرة على العالمين والإسكندرية وشمال الدلتا غدا.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي دي معاكم مع في الستاند مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد، حلقة يوم النصر. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة واحنا منتصرين بإذن الله. بكرة 6 اكتوبر الذكرى 53 على انتصار اكتوبر، يا رب دايما في افراح وانتصارات. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجات مهمة كتير، عن معسكر العشرين يوم. وعايز اقول لكم ان العشرين يوم اللي فاتوا دول تقريبا من أصعب، إن ما كانتش أصعب 20 يوم عاشتها الكرة المصرية على مستوى اتحاد الكرة، على مستوى الإدارة الفنية لطبعا منتخب مصر بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن. كل كم دقيقة، مش كل كم ساعة، في تطورات بخصوص ملف معسكر أكتوبر واللي حصل من بداية تصريحات كابتن حسام حسن لحد دلوقتي. هنقول لكم كل الكواليس اللي تخص الملف ده، سواء من اتحاد الكورة، سواء من وزارة الشباب والرياضة، أو سواء من جانب حسام وإبراهيم حسن. يعني شوية كواليس وشوية أخبار كده هنتكلم فيها معاكم، هنعلق عليها معاكم بإذن الله. وهنكون كمان محتاجين نعرف تعليقكم على الأحداث دي. كمان هنتكلم عن أخبار الأهلي والزمالك اللي بيستعدوا لمباراة القمة. بنتكلم خلاص أقل من أسبوع على مباراة القمة اللي هتتلعب يوم 11 أكتوبر القادم بإذن الله ما بين الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري. هنتكلم عن كوارث إدارية حصلت في الزمالك، بيدفع ثمنها كل اللي موجود في الزمالك دلوقتي، سواء كجهاز فني أو كلعيبة أو كل المنتمين لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، اللي ربنا يكون في عونه من تتالي الأحداث السلبية والسيئة بالنسبة للزمالك. كمان هنأكد انفرادنا بقصة حسام الزناتي كمدير رياضي بالنسبة لنادي الزمالك للفترة القادمة. هنقول لكم موعد الإعلان الرسمي عن حسام الزناتي. ده بخصوص الزمالك. بخصوص الأهلي هنتكلم عن صفقتين الأهلي في يناير القادم. خلاص الأهلي بيخلص صفقتين بالنسبة للفريق لتدعيم صفوفه في الفترة الجاية. وطبعا كلنا يعني متوقعين مركز من المركزين ان الأهلي بيحسم يعني في صفقة من الصفقتين، وهو مركز المدافع. خط دفاع الأهلي اللي بيعاني بشدة من بداية الموسم لحد دلوقتي. وكمان هنتكلم معاكم عن رد محمد هاني على بيراميدز. هل محمد هاني فعلا ممكن يروح بيراميدز، ولا كان مجرد كلام أو مجرد يعني إشاعات عن يعني تفكير نادي بيراميدز في محمد هاني؟ كل ده هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. قبل ما نبتدي، 015-595-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا، وقلنا يعني توقعاتكم لمباراة القمة. وعايز أقول لكم إن احنا النهاردة في حلقتنا هيكون معانا واحد من المعلقين المهمين جدا في الكرة المصرية، واحد من النقاد المهمين جدا اللي ساعات بيكون ليه آراء جدلية، ساعات بيكون ليه آراء حادة، بس آراءه كلها بتبقى منطقية جدا وبتبقى مباشرة جدا. أنا هتشرف جدا بوجوده معانا النهاردة، صديقي العزيز محمود أبو الركب، المعلق الرياضي والناقد الرياضي، عشان نتكلم معاه في كل الأحداث اللي تخص الكرة المصرية والكرة العالمية، لأن هو واحد من المهمين جدا، من صناع المحتوى كمان المهمين جدا في الكرة العالمية وبالأخص الكرة الإيطالية، وهو منافس مباشر ليا. أنا بشجع يوفنتوس وهو بيشجع إنتر. هنتكلم كمان عن الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية الكبيرة. حلقة هتكون دسمة جدا النهاردة، خليكم معانا في الاستاد.

في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، ويا رب تكونوا استمتعتوا بأغنية هنحب مين غيرها، لأن هي كان في مناقشات كبيرة جدا ما بيني وما بين عبدالله مهندس الصوت معانا، بس أنا يعني في الآخر إيه أقنعته. يا رب تكونوا استمتعتوا، يا رب كل أيامنا انتصارات في الذكرى 53 لانتصار أكتوبر المجيد. رقم آخره 17. مايكل إبراهيم بيقول مساء الخير يا هوبة، حلو قوي اللي حصل امبارح قدام جنوب أفريقيا. ليه حلو بس يا مايكل؟ مش للدرجة يعني، وعلى أرضنا نخسر أمالة ولعبنا بجنوب أفريقيا كنا شلنا كام. بصراحة الكرة بتاعتهم جميلة قوي، وليها ليهم فترة حصل عندهم تقدم في كرة القدم. جنوب أفريقيا بقت عقدة بالنسبة لمصر منتخب أو فرق، من المؤكد فوز الأهلي، وده اللي أنا عايز أعرف رأيكم بخصوص توقعاتكم لمباراة الأهلي والزمالك يوم الحد الجاي إن شاء الله. ابعتونا على 015-595-5006. طيب نتكلم عن اللي بيحصل. زي ما بقول لكم يعني 20 يوم أنا ما شفتهمش في حياتي، من أول ما بدأت أوعى على كورة، ما بدأت أوعى على منتخب مصر وأعرف إن منتخب مصر بيلعب في بطولات وفي مدير فني وفي اتحاد الكورة، ما شفتش زي العشرين يوم دول. إحنا طلعنا من تصفيات كاس عالم قبل كده، طلعنا من كاس عالم قبل كده، خسرنا نهائيات بطولة أفريقيا، خرجنا من الدور الأول في كاس الأمم الأفريقية. ما شفتش اللي بيحصل في العشرين يوم دول، ومش محتاجين إن إحنا نحكي لكم كل التفاصيل لأن تفاصيل كتيرة جدا. خلينا نحكي لكم من الآخر إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة عشان نقدر نقرأ معاكم المشهد هيكون عامل إزاي. في الساعات الأخيرة طلع الأستاذ خالد الدرندلي، طبعا عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة واللي كان مسؤول عن البعثة ورئيس البعثة في السفر لجنوب السودان، طلع وقال تصريح مفاجئ جدا وصادم جدا، وقال إن أنا طلبت تحويل كابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب للتحقيق لما بادر طبعا خلال المعسكر في جنوب أفريقيا والسفرية بتاعت جنوب أفريقيا. كان فيه شوية بقى يعني أحداث كتيرة جدا نتكلم عليها الأستاذ خالد الدرندلي، وكان تقارير صحفية كتير بتقول إن كان فيه تجاهل من الجهاز الفني للمنتخب لرئيس البعثة الأستاذ خالد الدرندلي، وكان فيه بيانات صحفية طلعت عن اتحاد الكورة ما كانش فيها اسم رئيس البعثة وهكذا. في الآخر وفي الأول الأستاذ خالد الدرندلي طلب فتح تحقيق أو تحويل كابتن إبراهيم حسن للتحقيق، واتحاد الكورة هيناقش يعني نتائج التحقيق ده في اجتماعه الدوري عادي، مش هيبقى فيه اجتماع طارئ. ده بخصوص أستاذ خالد الدرندلي. بخصوص وزارة الشباب والرياضة، طلع المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد الشاذلي، وقال فيما معناه يعني إن في تقارب في وجهات النظر ما بين الجهاز الفني للمنتخب وما بين اتحاد الكورة وما بين كمان محمد صلاح اللي هيكون متواجد في معسكر نوفمبر بشكل طبيعي. اللي بيحصل ما بين اتحاد الكورة وكابتن حسام حسن هو يعني من الآخر كده، هو اللي في القلب في القلب، واللي في القلب هيفضل في القلب، وسيب ونسيب. من الآخر كده اتحاد الكورة زي ما بقول لكم هو قرر ان هو مش هيتعامل مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم بالمرة، هو هيصدر ناس تتعامل مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم. ووضح جدا الموضوع ده في طلب من اتحاد الكورة للمدير الفني لاتحاد الكورة كابتن شوقي غريب ان هو يقعد يعني مع كابتن حسام حسن، يبقى فيه نقاش فني وتقييم فني لأداء كابتن حسام حسن مع منتخب مصر في التوقف اللي حصل ده وفي المعسكر اللي حصل في الفترة اللي فاتت. وطلبوا منه ان هو يعد زي تقرير عن اداء المنتخبات، ومنهم اداء كابتن حسام حسن مع المنتخب الوطني. طبعا كل الكلام ده عشان يبقى فيه مرازية من الاخر، ان كابتن حسام حسن احنا هنقعد معاك كابتن شوقي غريب، والقعدة دي انا بقول لكم هي مش هتحصل لان كابتن حسام حسن مش هيوافق على القصة دي. وعايز اقول لكم يعني ان كابتن حسن شحاتة مع الراحل طبعا كابتن محمود الجوهري لما كان مدير فني لاتحاد الكورة رفض ان هو يقعد معاه ويناقشه، فما بالك بقى يعني كابتن حسام حسن وكابتن شوقي غريب اللي يعني الموضوع مش في التقارب الكبير قوي في يعني وجهات النظر, وفي نفس الوقت كمان في الخبرات, يعني مش كابتن جوهري وكابتن حسن شحاتة. فبنتكلم ان اتحاد الكورة من الاخر يعني بيوصل رسالة للتوأم ولحسام حسن ولابراهيم حسن, انا مش هتعامل معاكو, اللي ما بيني وما بينكو هو كابتن شوقي غريب, وهو هيعد تقرير عن ادائكو مع المنتخب وهيناقشكو فنيا. وانا بقول لكم الاول والاخر في الاخر خلاص مش هيحصل القعدة دي, بس كانت يعني حاجة كده.

حسام حسن واتحاد الكورة ومعسكر العشرين يوم اللي كان فيه أحداث كتيرة جدا. طيب نتكلم بقى عن حاجة تانية. وأنا يعني يستحضرني كده أحمد حلمي في فيلم ظرف طارق لما مديره سأله, كان تقريبا يوسف داود لو أنا فاكر صح يعني, وقال له فاضل لك كام خط على ان انت تبيع الخطوط بتاعة الشهر, فقال له انا فاضلي خط وابتدي في ال 500 خط بتوع الشهر ده. احنا بالضبط اللي بيحصل فينا دلوقتي او اللي بيحصل دلوقتي بخصوص المنتخب الاولمبي شبه جدا احمد حلمي في ظرف طارق. ليه؟ احنا فاضل لنا خطوة ونبتدي ناخد اول خطوة في خطة مصر 2038. ايه الخطة؟ الخطة اللي هي تطوير الكرة المصرية وبالاخص المنتخبات المصرية, سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي. اللي بيحصل في المنتخب الأولمبي لازم يكون في وقفة كبيرة جدا. ليه؟ لأن كابتن شوقي غريب طبعا المدير الفني لاتحاد الكورة كان رفض ترشيح لوجود كابتن محمد الشيخ كمدير فني للمنتخب الأولمبي اللي هيخوض دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس. احنا بنتكلم في أقل من سنتين, بنتكلم سنة ونص, أزيد شوية من سنة ونص. فلازم المنتخب ده يتكون والمنتخب ده يكون ليه مدير فني. كابتن شوقي غريب بغرابة شديدة جدا قال إن محمد الشيخ اللي حاصل على رخصة فيفا سي اللي هي واحدة من الرخص المهمة جدا للمدربين في العالم وحصل عليها من الاتحاد الأوروبي مش من حاجة يعني أي كلام, قال ان هو ما عندوش الخبرات الكافيه ان هو يكون المدير الفني للمنتخب الاولمبي المصري. طب سؤالي كابتن شوقي غريب, سنه 2001 كاس العالم للشباب لما انت توليت مدير فني لمنتخب الشباب كانت ايه خبراتك يا كابتن شوقي, وكان ايه دراساتك وكان ايه الرخص بتاعتك عشان تقود منتخب مصر في كاس العالم للشباب 2001 اللي حصلنا فيه على برونزيه؟ فده سؤال مهم جدا. حاجة تانية كابتن شوقي, احنا بنتكلم على خطة لغاية 2038, فاحنا لازم نشتغل بأساس علمي بحت. حاجة من اتنين, يا إما تدي العيش لخبازه من الآخر, حاجة زي ميكالي كده لما كان راجل واخد ذهبية الألعاب الأولمبية مع منتخب البرازيل الأولمبي, ان انت تمسكه حد عنده الخبرة دي, او ان انت تستثمر في حد زي محمد الشيخ او غير محمد الشيخ ان هو يكون المدير الفني المنتخب الاولمبي. لكن سياسة الامر الواقع بتاعت اللي انا بجيب جهاز مساعد للمنتخب الاولمبي, احنا بنتكلم على جهاز موجود فيه كابتن عبد الستار صبري, كابتن عصام الحضري وكابتن محمد اليماني موجودين في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بانتظار مدير فني. وفكرة بقى ان احنا نقعد ندور ما لقيناش, ايه ده امر واقع كابتن شوقي غريب هو اللي يمسك لتالت دورة اولمبية, ده حاجة مش مقبولة, دي حاجة ما تمشيش مع اللي احنا عايزين نحققه اللي سبقنا فيه دول كتيرة جدا ومنهم طبعا المغرب اللي على مستوى منتخبات الشباب والناشئين والاولمبي يعني اقل حاجة مركز تالت وميدالية برونزية. فلازم الموضوع ده يتوقف عنده ولازم نلاقي حل, لأن المنتخب الأولمبي أول يعني احتكاك ليه هيكون تقريبا في مارس أو إبريل القادم. ده بخصوص المنتخب الأولمبي. نتكلم بقى عن نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني لو أنت عايز تعرف معنى جملة عذر أقبح من ذنب لازم تتابع تصريحات المستشار القانوني لنادي الزمالك على مدار الأيام اللي فاتت في عقوبة عبد الحميد معالي اللاعب المغربي اللي جه للزمالك من اتحاد طنجة واللي كان ليه 66 ألف دولار تحولت فجأة ل 611 ألف دولار مستحقين على نادي الزمالك. وأنا يعني أنا عايز والله ربع ثقة الشخص اللي جاله إيميل من الفيفا, جاله إيميل من الفيفا باللغة الفرنسية رد عليهم وقال لهم أنا عايزها باللغة الإنجليزية. أنا عايز يعني ربع ثقة الراجل ده. يعني أنا مش متخيل أن أنت مسؤول في نادي أو مسؤول عن حد مسؤول جوه نادي جاي لك إيميل من الفيفا بيقولك إن في عقوبة على النادي بخصوص لعيب بيطالب بفسخ عقده, فأقول لهم لا والله يبعتولي بالإنجليزي عشان عقد الراجل بالإنجليزي. حاجة صعبة جدا, وده يعني حاجة صغيرة جدا من اللي حصل في نادي الزمالك على مدار السنتين أو على مدار سنين كتيرة قوي. احنا مش بنتكلم على مجلس معين أو مسؤول معين, بنتكلم على يعني مخالفات إدارية كبيرة جدا وإهدار للأموال بنتكلم عليه في تحقيقات بتحصل جوه نادي الزمالك. وعلى فكرة دي مش أول مرة تحصل مع الإدارة الحالية أو الإدارة

القانونيه الحاليه او المسؤوله عن عقود اللعيبه في الفتره اللي فاتت في نادي الزمالك. بنتكلم على قضيه صلاح مصدق اللي الموضوع كان فيها ضحك، بنتكلم على 33 دولار لبست الزمالك في تقريبا بنتكلم على 809,000 دولار. فلك الله يا جمهور الزمالك اللي ما بقاش خلاص بيفرق معاه، يعني هو بقى بيسمع يوميا الاخبار اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني كانها الفطار بتاعه ان هو بيسمعها وما بقاش يتفاعل معاها وما بقاش يستغرب منها. ده بخصوص قضيه الزمالك وعبد الحميد معالي اللي ممكن تتحول لايقاف قيد تاديبي زي صلاح مصدق. بنتكلم كمان على انفرادنا اللي احنا اكدنا وقلنا ان حسام الزنادي هو المدير الرياضي الجديد بالنسبه للزمالك. عايز اقول لكم خلاص هو رسميا بدا يشتغل جوه نادي الزمالك، لسه الاعلان الرسمي هيكون بعد مباراه الاهلي. حسام الزنادي شغال جوه نادي الزمالك، شغال على الارض، بيكون الفريق بتاعه، بيكون اللجان اللي هتشتغل معاه، وبيحضر المباريات الوديه واخرها مباراه ام بي امبارح ونادي الزمالك. ده بخصوص نادي الزمالك. بخصوص الاهلي، خلاص الاهلي بيحسم اول صفقتين ليه في يناير الجاي بنسبه 95%. الاثنين اللعيبه دول موجودين في الاهلي في ما تبقى من الموسم والنص الثاني من الموسم. نتكلم على محمد عبد الناصر اللي كان فيه كلام ان هو يخلص قبل بدايه الموسم ده. محمد عبد الناصر راجل بيلعب كرقم 10، بيلعب في المقاولين، خلاص عصام سراج بيفنش في كل التفاصيل. والصفقه الثانيه هتكون مصطفى ابراهيم من نادي الاتحاد السكندري اللي متعاون جدا مع النادي الاهلي، وهو محتاج سيوله كبيره في الفتره الجايه، وهيعمل زي ما عمل الموسم اللي فات ان هو ممكن ياخد لعيبه اعارات زي ما حصل لو كلنا فاكرين الاتحاد الموسم اللي فات، وأفشى اللي تفوق بشكل كبير واللي تألق بشكل كبير وكان من أسباب بقاء الاتحاد في الدوري. فالقصة هتخلص بمقابل مادي وممكن إعارة كمان من لعيبة النادي الأهلي. أخيرا بخصوص محمد هاني، مفيش يعني أي موافقة أو أي تفكير من محمد هاني إن هو يروح نادي بيراميدز وإن هو يتخلى عن تاريخه مع النادي الأهلي. حصل تواصل رسمي من مسؤولين بيراميدز؟ لا، بس الكلام كان عن طريق وسطاء، وكان رد محمد هاني واضح جدا، يا إما البقاء مع النادي الأهلي أو الرحيل للاحتراف. هنشوف الفترة الجاية يعني شايلنا إيه بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لملفات الزمالك، خصوصا قبل 6 أيام من يعني مباراة القمة اللي هتفرق كتير جدا وممكن تخلق ضحية وممكن تخلق جدل ينسينا شوية الجدل اللي يعني داير دلوقتي بخصوص المنتخب. 015-595-5006 هو رقم الواتساب بتاعنا. دقائق قليلة جدا ونستضيف المعلق الرياضي والناقد الرياضي اللي أنا بستمتع جدا كل ما بشوفه بيتكلم على الكورة سواء المحلية أو العالمية، وكمان وهو بيعلق على المباريات ليه أسلوب مختلف تماما وأسلوب يعني محبب لكل الناس اللي بتتابع. هيكون معانا محمود أبو ركب صديقي العزيز عشان نتكلم عن كل الملفات دي. لسه مع كمين معاكم في الاستاد.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد المعلق والناقد الرياضي وحاجات كتيرة جدا وصانع المحتوى والراجل الخبير في الكرة العالمية والكرة الإيطالية وراجل يعني أنا بستمتع جدا بحس إن هو طبيعي بحس إن كلام طالع من قلبه كده من غير أي فلترة صديقي العزيز محمود أبو الركب مشرفنا ومنورنا.
3: هوبا شكرا جدا على المقدمة الجميلة. مساء الفل على حضرتك وعلى كل أصدقائنا المستمعين. إيه الجمال ده؟ انت وصفتني باجمل.
2: انت حاسس انت داخل بدايه ماتش اصلا؟
3: لا لا
2: والله تشكيل الفريقين.
3: لا عارف في اغنيه اسمها جرب تدخل الاستاد بيغنيها جمهور الكوره. انا بقى النهارده في شعور جرب تدخل الاستاد.
2: يشرفنا
3: النهارده الاستاد معاك حاجه جميله.
2: يشرفنا ويمتعنا يعني. وعايز ابتدي معاك على طول كده باللي بيحصل. 20 يوم يعني ما فيش اغرب من كده. ما حدش كان متخيل بعد الحاله الرهيبه اللي اتخلقت عند الجمهور المصري والالتفاف الكبير جدا حوالين منتخب مصر وكابتن حسام حسن ان الموضوع يتلخبط بالشكل ده. شفت ازاي للعشرين يوم دول؟ تقييمك ايه؟ شايف اللي جاي ايه بخصوص بقى يعني حاجه سؤال كبير عام كده قول لنا كده يعني شفت العشرين يوم دول ازاي والبداية جت منين وشايف اللي جاي ازاي؟
3: لا مش سعيد طبعا خالص زي كل الـ يعني الشعب المصري كله شعب مرتبط جدا بكرة قدم ودي مش كرة قدم ده على مستوى المنتخب. احنا مرتبطين بمنتخب مصر جدا وبنعتبره جزء من ادواتنا وجزء من القوى الناعمة. احنا شفنا منتخب مصر لما كان بيكسب الفرحة في كل البلاد العربية وفي كل العالم عاملة ازاي ومن غزة من المحيط للخليج زي ما بيقولوا بالذات في المناطق اللي بيبقى فيها حتى توترات. ما كنتش اتخيل ان غزة والسودان وكل البلاد العربية اللي ربنا يحفظها بيبقى فيها الفرحة دي لمنتخب مصر والناس بتبقى مبسوطة. فكان مشهد جميل جدا. ابتدينا نكون مرة اخرى ارتباط اجيال جديدة بالمنتخب وابتدينا نكون مرة اخرى طموح ان استاد القاهرة ما تلاقيش تذكرة عشان تدخل للمنتخب. احنا عشنا الايام دي اهو انا وانت وجيل كبير جدا من الناس اللي في المرحلة السنية بتاعتنا انه كان صعب جدا الحصول على تذكرة للمنتخب. تقدر تجيب تذكرة للنادي باي طريقة لكن للمنتخب دي كانت بتبقى حاجة يعني
2: كانت بتوصل 7 و8 أضعاف سعرها الرسمي.
3: ومش بس كده ده انت يعني بتبقى من المحظوظين ان انت تحصل عليها تحصل عليها يعني. وكان بتبقى معاناة كبيرة عشان تلاقي مباراة. انا فاكر مباراة مصر ماتش مصر والسنغال خلص 1-0 احمد حسام ميدو.
2: فاكر طبعا
3: انا حضرت المباراة دي ومش فاكر اي حاجه من اللي حصلت في المباراه لسبب وحيد. المباراه كانت الساعه 8 بالليل في شهر اغسطس
2: وانا انا رحت الاستاد من 1:30.
3: انا دخلت الاستاد 1:30 فوق كلمه بسم الله الرحمن الرحيم
2: بالظبط. كنا
3: قاعدين جنب بعض. انا جالي ضربه شمس على ما الماتش بدا. انا طبعا طول اليوم بقى عندي حاله كده يعني مريض بقى ضربه شمس. فعلى ما الماتش بدا بيحكوا لي بقى يعني انا سمعت الماتش حرفيا وانا في الاستاد. عارف الناس تقول لك انا بسمع الماتش. انا بقى سمعت الماتش حرفيا. اللي بيقول ايه الناس ايه يا جماعه مش شايف قدامي ايه اللي حصل ده؟ ميدو جاب جون. ميدو مين يا جماعه؟ ميدو بتاعنا. فطبعا لا طبعا ذكرياتنا مع المنتخب. فمشهد بصراحة محزن. للأسف بدأت التصريحات برضو ما كانتش موفقة من الجهاز الفني ونتج عنه توابع ده داخل أروقة اتحاد الكورة اللي برضو تحس ان فيه اللي في القلب في القلب. مش هرجع اللي فات بس ما فيش توافق ما بين اختيار حسام حسن وان حسام يكمل المهمه وما كانش حد متوقع النجاح اللي عمله حسام حسن. فالظروف فرضت حسام على رغبه الكل. بنتكلم بكل صراحه وبكل شفافيه اتفقوا كلهم قبل كاس العالم على ان مصر تنجح فنجحت مصر.
2: مظبوط.
3: ما قدروش يحافظوا على الاتفاق ده لمده اطول من كده لاسباب يعلمها الكل. وخلينا نحافظ على الشكل برضو. احنا بنقول ان احنا برضو لما تتحدث في وسائل الاعلام لازم يكون في نوع من انواع المسؤوليه. ده مش لمصلحه حد وكل الناس اتكلمت كل الناس قالت. فانا كل اللي اتمنى الفتره اللي جايه انه الناس كلها تفهم انه اسم مصر اكبر من اي حد واهم من اي حد
2: طبعا
3: وان منتخبنا الوطني بحسام حسن او من غيره واتحاد الكوره بهاني ابو ريده او من غيره كامل الاحترام طبعا لكل الالقاب المهندس هاني ابو ريده والكابتن العظيم حسام حسن وان كره القدم المصريه ما بتقفش على افراد ولا بتقف على اشخاص.
2: مليون في المية.
3: مرحله معينه حقبه بتمر بنتذكر معها الانجازات وبنتذكر معها كل شيء. فمن فضلكم ما سيبوا الحاجة الحلوة الأخيرة اللي باقية. القصة دي بتفكرني بقصة بسيطة جدا. ديجو أرماندو مارادونا تعرض لصفعة ألم على وشه في سنة 95 ألم على وشه في مطار احد مطارات الولايات المتحده الامريكيه. اثناء رحله ترانزيت نزل بيلف مارادونا، متخيل حد هيتصور معاه، لقى ست عجوزه شايله ابنها وراحت لطشاب القلم على وشه. مارادونا اتصدم فبيتكلم معاها، قال لها يا ست انت ضربتيني ليه؟ ده ديجو ارماندو مارادونا، انت بتضربيني ليه؟ انت اتجننتي؟ انت تعرفيني عشان تضربيني؟ قالت له ايوه اعرفك كويس، انت اللي لما كنت بتلعب كنا احنا مش لاقيين اكل ناكل الولاد، فكنا بنضلم النور ونجيب قماش نحطه في ميه ونقول هنعمل للولاد شوربه، عضوا عليه واستنوا شويه مارادونا هيلعب، فلما مارادونا يلعب الولد يحط القماش في بقهم فيناموا فينسوا الجوع. يا مارادونا انت كنت ضد الجوع، اللي عملته فينا ما كانش حاجه قليله، كانت اشاره طبعا لايه تورط مارادونا في قصه الادمان
2: طبعا
3: وما الى ذلك. فانا بوريك تاثير كره القدم بيبقى واصل ازاي مع الناس. احنا بنحب الكره وننتمي اليها وبنحقق ذاتنا وبنلتف حوالين بلادنا وبنقرب اجيال جديده. الناس اللي مش فاهمه اهميه
2: ليه نضيع ده بقى،
3: ليه نضيع ده
2: معاك
3: في اصعب الاوقات اللي الوطن بيحاك عليه المؤامرات من كل الاتجاهات، واحنا بنقدر نجيب اجيال جديده تلتف حوالين الوطن وتتعلم من وهي صغيره يعني ايه كلمه وطن واهتمام وانتماء ورباط الى يوم الدين زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصى على بلدنا الحبيب.
2: طيب هسالك عن نوايا بقى اتحاد الكوره في اللي جاي مع كابتن حسام حسن. هل حاسس ان اتحاد الكوره بس مستني غلطه صغيره وخلاص ويتم انهاء عقد كابتن حسام حسن، ولا مقتنع او يعني ممكن يبقى في طريق رجعه ويبقى في جلسه تحصل تصفي الاجواء ونرجع تاني لمرحله ما بعد كاس العالم؟
3: انا بقول لك اهو من خلال معرفتي يعني واطلاعي على بعض الامور داخل اتحاد الكوره، ده مش صحيح. مفيش اي رغبه لاقصاء حسام حسن
2: فعلا.
3: لا اقصائه لا، لكن في رغبه كبيره جدا لان الامور يعني مش عايزينها تبقى دايما مهدده بالانفجار كده. يعني مش عايزين نبقى ماشيين حاطين ايدينا على قلبنا ان ممكن في اي لحظه، لانه المؤشرات ما كانتش بتقول ان في ازمه هتنفجر.
2: مظبوط.
3: هو الازمه انفجرت من عارف لو احنا مثلا في سلسله نتائج سلبيه يعني نهايه رحله جمال بالماضي مع منتخب الجزائر، الامور دي بتحصل في الكوره
2: سلبية جدا بالظبط حتى بعد الانجاز
3: نهايه رحله وليد الركراجي مع منتخب المغربي، هو اجيال عملت انجاز او مدرب وطني عمل انجاز غير مسبوق.
2: مظبوط.
3: نص نهائي كوب دي الموند، نص نهائي كاس العالم الركراجي، صح كده؟
2: مظبوط.
3: ومشي. جمال بالماضي الفوز للجزائر بعد سنين وسنين وبرده سلسله نتائج ومشي. احنا ما ده ما حصلناش، احنا خدنا الاجازه شهر العسل ورجعنا على عينك
2: يعني. انت شايف ان اتحاد الكوره فعلا مش متربص كابتن؟
3: لا لا لا مفيش
2: مش مستني
3: لا
2: غلطه.
3: لا مش مستني غلطه.
2: طيب الموضوع يتحل ازاي بقى؟ هل يتحل بقعده ولا الموضوع اكبر من كده شويه؟
3: هو ليه الناس بتحس ان موضوع القعده ده حاجه عيب؟
2: لا مش عيب، بس يعني من اللي حصل حاسين ان موضوع القعده ده مش هيبقى المؤثر قوي
3: اذا كان
2: هيجيب نتيجه قوي.
3: اذا كان الساده القاطنين في خمسة شارع الجبليه اللي اتغير دلوقتي بقى 26 وصل الدهشور عشان برضو يبقى نحدث المعلومات، اذا كان الساده شايفين ان الجهاز الفني المنتخب مصر لما يقعد معاه السيد رئيس الاتحاد والسيد نائب رئيس الاتحاد والسادة اعضاء مجلس اداره الاتحاد علشان يحلوا ازمات تم تصديرها للاعلام، فان ده في نوع من انواع المشكله، يبقى احنا اللي عندنا مشكله.
2: لا مش
3: في تخيلنا
2: تماما. بس هل دي بقى هتعمل نتيجه؟
3: طبعا لازم تعمل نتيجه طبعا. هو الازمات بتنتج من ايه؟ يا سوء تفاهم، يا سوء تواصل، يا مشكله حقيقيه اسبابها لم تحل. فإذا كان في سوء تفاهم نقعد ونوضح الموضوع. إذا كان في سوء تواصل من فضلكم يا جماعة كلموا بعض. إذا كان الأمر فيه حاجات معوقات ما بتخلكش تفشل، وده على فكرة بيكون سبب من الأسباب، يعني يبقى مدير فني مثلا ما عندوش إمكانيات مادية، ما عندوش تسخير لقوى الاتحاد الأساسية، ما عندوش مباريات ودية، ما عندوش دعم مادي، كل الحاجات دي مش موجودة عندنا.
2: مزبوط.
3: إحنا بنعيش في أزهى فترات اتحاد الكرة ماديا. اكتر فتره في تاريخ كره القدم المصريه اتحاد الكوره خزنته حصل فيها اموال وتدفقات ماليه هي الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي، ما حصلتش في تاريخ الكوره قبل كده. فمش عايزين ده ياخدنا بدل ما نقعد نتكلم على ان احنا نعمل مشروع جديد زي مشروع الهدف العظيم اللي بيديره الراجل المحترم الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي اللي عمله على قديه بالمناسبه يعني، وهو كان قبل ما يدخل اتحاد الكوره، ونعمل بقى سلسله ملاعب 20 ملعب نجيل طبيعي، ونعمل منتخبات لكل المراحل السنيه عشان الفيفا دلوقتي بقت بتلعب كاس العالم لكل المراحل السنيه تحت 17 سنه، ده تلعب كل سنه. 2009 هيلعب السنه دي في شهر نوفمبر، 2010 هيجي وراه ان شاء الله، 2011 2012 13 14 نبدا ناسس اجيال من دلوقتي علشان على 20 30 على 20-30 نبدأ نحصد ثمار
2: اللي
3: زرعناه. على فكرة، على فكرة ألمانيا لما ماركو ماتيراتزي سجل هدف التعادل في الملعب أمام فابيان بارتيز ورفاقه في كاس العالم 2006 في برلين، وكان قبلها ديلبيرو منكد على الألمان كلها بلمسة بهجمة مرتدة بدأها فابيو كارنافارو، وإحنا بنحتفل بفوز إيطاليا بكاس العالم، ناس بتحب الكرة الإيطالية زي حالاتي وحالاتك، كان
2: بدأت.
3: كان في اجتماع بيقول إنه في 2014 هنفوز بكاس العالم، هم خرجوا من نص النهائي زعلوا قروا الجرايد تاني يوم، وكالعادة المثل الألماني الصحيفة لا تقرأ من الصفحة الأولى تماما كما هو جدول ترتيب البونزليجا، ده مثل ألماني مشهور جدا. عملوا إيه باشا؟ اجتمعوا قعدوا حطوا خطة إن مولر اللي عنده 9 سنين في 2000 ولا 10 سنين في 2006 كان بطل العالم في 2014، اللي كان عنده كام 13-14 سنة كان بطل العالم في 2014، وعلى مين؟ على البرازيل في ريو دي جانيرو بسبعة وفوز تاريخي،
2: والأرجنتين كمان،
3: والأرجنتين كمان نفس الموضوع مرمان. بتأسس لأجيال والكل بيأسس، مش عيب ان انت تخطط لقدام، بل احنا عايزين نستهلك الوقت والطاقة والفلوس في الحاجات دي، مش في كابتن حسام هيمشوه. طب هتمشيه وتجيب مين؟ تجيب مدير فني أجنبي، وبعد ما تجيب مدير فني أجنبي تديله دولار فيخفق زي فيتوريا وخلافه، فترجع تقول لا لا كنا عندنا حق لازم نجيب مدير فني مصري، ونستمر بقى في الدوامة اللي مش عارفين نطلع منها.
2: هنتكلم في تفاصيل تانية، بس أنا مستمتع جدا جدا جدا بحديث يعني صديق العزيز محمود أبو ركب، الراجل اللي عنده مخزون من المواقف والمعلومات اللي خليك تبقى دايما مشدود وهو بيقول رأيه. بشكرك جدا والله يا محمود على كل الأمثلة دي، وهنسألك بقى أسئلة تانية تخص محمد صلاح وغير محمد صلاح في اللينك جاي. لسه مكلمين معاكم في الاستاد ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد صديقي العزيز محمود أبو ركب المعلق الرياضي والناقد الرياضي طبعا اللي ليه آراء مهمة جدا جدا. وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لضيفنا اللي موجود معانا النهاردة، وتقولنا كمان بالمرة توقعاتكم لمباراة القمة الأهلي والزمالك يوم الحد جاي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
0: حبايب قلبي أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة، متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
4: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: ساعة معنا كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم فام. نجوم فام على
6: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا، بنتكلم عن الكوميديا الإثارة الرعب الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
5: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس الإيراني يؤكد أن لا معنى على التفاوض مع الولايات المتحدة التي تمارس الإرهاب وتفرض العقوبات وتمارس الضغوط والتهديدات بشكل يومي.
2: كاتس يقول إن إسرائيل قضت على 4000 من العناصر التي توغلت داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتبقى 2000 سنلاحقهم ونقضي عليهم جميعا.
1: الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.
2: اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.
1: في كلمته بذكرى نصر أكتوبر، الرئيس السيسي يؤكد أن السلام ليس حلما مستحيلا، ويجدد رفض مصر المساس بأمن أي دولة عربية.
2: الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
1: رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الهيئة نجحت في تنويع حصيلة عائداتها من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية وتحديث الخدمات اللوجستية.
2: وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس بمحافظة الغربية، ويؤكد استمرار المتابعة اليومية للمدارس ورصد أي معوقات.
1: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية عند الإغلاق.
2: توقعات بأمطار رعدية وغزيرة على العلمين والإسكندرية وشمال دلتا غدا.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: تونس معاً في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا الناقد والمعلق الرياضي محمود أبو الركب. خليني أقرأ مسج من المسجز اللي اتبعتت رقم آخره 10. نبيل حماد بيقول أنا مذهول والله يا كابتن عبد الوهاب، كلام إن حسام حسن يمشي ده ما ينفعش، نقول الكلام ده خيال علمي، ده فيلم رعب. حسام حسن وجهازه والإنجازات دي كلها اللي ما حصلتش في تاريخ المنتخب، وعرفنا خلاص الطريق ومدرب وطني أثبت نجاحه، بدل ما يكمل الطريق يمشي، لو ده حصل يبقى كارثة. رأيك يا
2: محمود؟ طبعا يعني هو رأيه واضح جدا، نفس الرغبة اللي عندنا إنه يا جماعة يعني هو إحنا ليه كده، إحنا يعني هو يبقى في شهر العسل يا يمشي يعني ما ينفعش نختلف فنقعد فنقوم. لا طبعا انا متفق مع كلامه جدا.
1: مش شايف ان كابتن حسام بالتصريحات دي محتاجه تقويم؟
2: ما هي دايما في كل الاتجاهات انت لما بتيجي تهدي في خناقه انت ما بتروحش تحوش طرف واحد تقول له اسكت، لا انت لازم تشوف كله. وللاسف الموضوع خناقه للاسف يعني.
1: طب انت شايف ان كابتن حسام حسن بتصريحاته عن الشناوي كان يقصد فعلا التصريحات زي ما تفهم؟
2: لا لا، كابتن حسام عنده، انا عارفه من زمان جدا ومتابعه، من مش حسام حسن اللاعب اللي كلنا نشهد على تاريخه العظيم، حسام حسن مدرب كشخصيه. كابتن حسام بالتعبير بيخونه في اوقات الغضب، وهو لازم يكون في المرحله السنيه دي وفي المرحله العمريه دي. حسام باد لوزر، انطوني كونتي باد لوزر، ترابتوني باد لوزر، مدربين لما بيخسر بيبقى اسوأ حاجه بالنسبه له.
1: بس مشكله ان التصريحات دي ما كانش خسران كابتن حسام حسن، بالعكس ده كان في اكتر وقت كان الناس بتسنده.
2: انا يعني انا شايف ان احنا ما ينفعش نتداول الجانب ده من الوجه الحقيقه للكوره على مستوى الاعلام، لكن الحياه الشخصيه كابتن حسام اثرت عليه والضغط نفسيا الفتره اللي فاتت، وهو مضغوط جدا جدا، زي ما كنا اتكلمنا فتره على بيب جوارديولا برضه في حياته الشخصيه اثرت عليه جدا، زي ما اتكلمنا على انطونيو كونتي فتره من الفترات، فتره تشيلسي مراته سابته وراحت سابت بيت لندن وقالت ده عايش لكره القدم، انا مش ممكن اعيش معاه، مش هقدر اعيش الا في ايطاليا، وسابت ورجعت. الحاجات دي بتاثر جدا جدا على حياه المدربين الفنيين، وظيفه صعبه جدا وظيفه المدير الفني، فما بالك انك تكون مدير فني لمنتخب مصر يعني.
1: طيب شفت ازاي رحيل محمد صلاح عن المعسكر خصوصا بعد التوقيت ده؟ هل حاسس ان ده كان اصح حاجه عشان نفصل القوات لو في فعلا كان شويه شد وجذب ما بين محمد صلاح والجهاز الفني، ولا شفت الموضوع ازاي؟
2: بص يا هوبا، بصراحه هرد عليك من باب المسؤوليه، حتى احنا كمان في الاعلام مسؤولين، علينا ان احنا نتوقف ان احنا نتداول التفكير في خلاص في الموضوع، يعني احنا كمان نتخطى لان اللي حصل حصل خلاص، وخلينا نصدق الروايه الرسميه اللي اتقالت انه في اتفاق انه ما يلعبش على الترتان، وان مش اول مره يلعب على الترتان، ولازم نحترم ده انه محمد صلاح في المرحله العمريه دي في الفتره الحاليه بعد انتقاله لنادي جديد، ما حدش كلنا في غنى على ان صلاح او منعم او اللعيبه اللي كان عندها شكوك انها تلعب على الملاعب الترتان.
1: هي بس القصه ان هو يعني المعسكر بشكل كامل يعني، ومباراة جنوب أفريقيا أن محمد صلاح مش موجود في المباراة، فده اللي أثار التساؤل شوية.
2: يعني تتعوض إن شاء الله في الماتشات اللي جاية، وإحنا لازم نتخطى زي ما قلت لحضرتك، لازم نتخطى حتى على مستوى الإعلام، إحنا كمان مش هقول يعني ما اقدرش اوجه الناس انها تقول ايه، بس احنا لازم نتخطى خلاص الموقف، عدى صلاح وراح
1: في حاجه صغيره،
2: يلا بينا يلا بينا عندنا مواضيع كتير
1: معاك. طيب لو اسالك بقى في اللي جاي، شايف مين ممكن ياخد فرصه وانت راجل معلق على الدوري المصري ومتابع جيد جدا للدوري المصري وانديه الدوري المصري واداء لعيبه انديه الدوري المصري، شايف مين ياخد فرصه الفتره الجايه مع كابتن حسام حسن خصوصا بعد خساره جنوب افريقيا الوديه؟
2: مباراه جنوب افريقيا لا تعني لاي احد اي شيء.
1: مظبوط، بس اكيد وريتنا حاجه،
2: وريتنا ان احنا بالمناسبه ضيعنا فيها فرصه ان احنا نقدم اوجه جديده، وده دور حسام حسن الاول والاخير. بتمنى الفتره الجايه انه يحصل زي ما كان بيحصل زمان، يتم ربط المنتخبات الفئات السنيه بالفئات الكبيره، ونبدا نبص على منتخب 2005 المنتخب الاولمبي، نطلع منه عنصر او عنصرين يلعب مع الفريق الاول، نبدا ندور على منتخب الكابتن وائل رياض اللي بنتمنى له التوفيق ان شاء الله
1: قدام الجزائر،
2: قدام الجزائر ان شاء الله في المباراه، ونبارك له باذن الله، من الشخصيات الجميله جدا والمدربين اللي عاملين جيل كويس جدا، كابتن وائل رياض وجيل 2007. نفس القصة مع جيل الكابتن حسين عبد اللطيف اللي انا سعيد جدا ان انا النهارده ابتديت اقرا. انا بحضر مباراة الزمالك، عندي علق مباراة الزمالك وزيد اف سي في كاس الرابطة، فبحضر المباراة من دلوقتي لان انت عارف مباراة كاس الرابطة بيحصل فيها تغييرات كتيرة.
1: مظبوط.
2: فانا ما شاء الله يعني شايف انه نادي الزمالك بيجهز 4 لعيبة او 5 لعيبة من 2009 وحوالي 8 لعيبة من 2007 بخلاف 3-4 لعيبة موجودين من لعيبه الدرجه الاولى يلعب بيهم مباراه. فهو ده اللي احنا محتاجين نشوفه في الفتره الجايه، وده اللي احنا محتاجين كلنا نخطط ليه في الفتره الجايه. ساعدوا الاولاد الصغيرين لان يتخطوا العقبه الاولى والصعبه، اختراق كره القدم بقى ليها مجال جوي. مزبوط. النيازك بتيجي من السماء بتتحرق وهي داخله في المجال الجوي. يا جماعه ساعدوا الصغيرين ان هم يتخطوا المحنه الصعبه جدا وعثره البدايات الحتميه اللي بتحصل لاي ناشئ.
1: طيب يعني ما فيش اسماء بعينها تقدر يعني تقولها ان هو ممكن كابتن حسام حسن يستفيد بيها في معسكر نوفمبر الجاي؟
2: لا، نقدر ان احنا نفكر في الاسماء اللي كانت قريبه عشان ما تبعدش. يعني محمد اسماعيل مثلا من الاسامي اللي كان موجود احب ان انا اشوفه تاني علشان ما يبعدش. احب اشوف حسين الشحات يكون ليه دور بالخبره بتاعته خاصه في مركز الجناح. هيلعب حسين دلوقتي في مرحله سنيه مختلفه. احب اشوف أقطاي عبد الله الفرصه تجيله خاصه بعد طريقه استبعاده من قبل السفر لامريكا لكاس العالم في اللحظات الاخيره. احب اشوف اللعيبه اللي ممكن تدخل وتضيف. خلي بالك هي الناس فاهمه انه انت بتلعب كويس في الدوري فبتروح المنتخب فترجع قيمتك تعلى، هي طوبه على طوبه. انت ممكن يبقى الموضوع بالعكس، وده اللي حسام حسن حاول يقوله.
1: تروح المنتخب ممكن قيمتك تقل كمان، الله ممكن تتأثر كمان،
2: او ممكن العكس. انك تروح المنتخب وانت ولا حاجه، فروم زيرو تو هيرو. محمد ناجي جده البديل الامثل، السوبر سبستيتيوشن اللي الكابتن حسن شحاته راهن الكل واستبعد احمد حسام ميدو وجاب جده، صح كده؟
1: مظبوط.
2: وجده المنتخب هو اللي خلاه جده مظهور. جده قال قبل كده ما كانش حد شافه. محمد عبد المنعم، كيروش في تجربه كيروش، عمر كمال عبد الواحد في تجربه كيروش. الناس دي خرجت من انديه كبيره وراحت على انديه اقل حظا، صح كده؟ وبعدين المنتخبات رجعتها تاني.
1: طيب هنتكلم بقى عن الاهلي والزمالك واستعدادات القطبين يعني لمباراه الاهلي والزمالك. لسه موجود معانا ومشرفنا ومنورنا في الاستوديو صديقي العزيز محمود ابو الركب المعلق والناقد الرياضي عشان يقول لنا رايه بقى في الاهلي والزمالك وتوقعاته بقى. انا عارف ان هو مش بتاع توقعات قوي، ما بيحبش توقعات قوي، بس هناخد توقعه لمباراه الاهلي والزمالك القادمه ومين اللي هيكون عليه ضغوط اكبر سواء الاهلي او الزمالك. وده اللي احنا عايزين نعرف رايكم على 015-595-5000 او 6. لينك جاي هنقرا كل المسجات بتاعتكم. عايزين نعرف توقعاتكم لمباراه الاهلي والزمالك. لو عندكم اي سؤال توجهوه لضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
4: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. أحب أمسي على الكابتن محمد ربيع. مساء الفل يا محمد يا ربيع. مساء الجمال والهنا محمود مختار. الكابتن حسام لازم يفضل مع المنتخب ويبقى فيه قوامه في المنتخب, قوامه أو قوامه في المنتخب وحالة التراخي دي ودور محمد صلاح, ولازم يدخل دور صلاح هنا. احترامي لجميع, تحياتي ليكو. رقم اخره 26 وائل فوزي بيقول يا كابتن ما ينفعش يبقى ما بيعرفش يفصل بين حياته الشخصيه وبين مصر, وزي ما هو رمز في رموز ثانيه ممكن تكون اهم منه. احنا في الاول في الاخر بني ادمين وما نعرفش يعني حاله كل حد, بس في الاول في الاخر اللي نتمناه في الفتره القادمه ان الدنيا تتحسن وان كابتن حسام حسن يقلل شويه التصريحات اللي ممكن تثير جدل ويركز في الجزء الفني اللي كابتن حسام حسن ودانا فيه في حته بعيده جدا في وقت قصير جدا, محدش كان يتوقع الحته دي. طيب نتكلم بقى عن الاهلي والزمالك, وفي كلام كده ان التوقف عموت اخده عشان يحاول يحفظ اللعيبه الافكار بتاعته. انت شفت بقى اماره للافكار دي دلوقتي في الاهلي؟ شفت ان حسين عموتة ممكن بعد فترة التوقف دي ابتداء من ماتش الزمالك ان هو يغير الفكرة اللي خدها جمهور الاهلي عن حسين عموتة, ولا موضوع صعب؟
3: بص انا كنت قبل مباراة او قبل التوقف الدولي كنا بنعمل زي مراجعة كده للخمس جولات اللي اتلعبوا. انا شايف انه دي اصعب مباراة اهلي وزمالك جاية للنادي الاهلي في اخر عشر سنين.
2: اخر عشر سنين
3: تكاد تقترب من صعوبة نهائي قرن بالنسبة للنادي الأهلي.
2: ليه؟
3: لأنه الأهلي في حالة ما بيتعرضش ليها كتير. احنا نعرف النادي الأهلي طول تاريخه بيتراجع موسمين ثلاثة بعدين يرجع يقش 7-8 سنين, يتراجع موسمين ثلاثة غير جلده يرجع يقش 7 من أول بقى ألان هاريس وراينر هولمن وتسوبل وديكسي وجوبن فرير ومانويل جوزيه بكل المدربين كمان اللي جم في النص مؤقتين كابتن فتحي مبروك وخلافه. كان ده الحال من اول الجيل التسعينات الذهبي, ابو الدهب وكمونة ومشير والحديدي وكابتن شوبير ووليد صلاح الدين وهشام حنفي وعلي ماهر واحمد نخله وياسر ريان ومجدي طلبه ورضا عبد العال وابراهيم حسن وسيد عبد الحفيظ واحمد كشري وفيليكس ابو جي احمد فيليكس, صح كده؟
2: طب لهم ايمن شوقي ومحمد عبد,
3: طبعا طبعا طبعا
2: لا احنا قعدنا حكينا وعدينا انا وبركب.
3: ايوه برافو عليك, برافو. وتبان سوتو ويوسف يعقوب بقى بالمره عشان هم دول كمان.
2: انت جبت بقى القائمه
3: وخالد الضبع عشان ما يبقاش يعني كابتن محمد يوسف. طبعا
2: طبعا
3: كابتن محمد يوسف حبيب الملايين,
2: كابتن هادي خشب,
3: نجوم كتيرة جدا جدا, وعلاء إبراهيم طبعا. خلاص ده الجيل ده خد 7 دوري ورا بعض, صح كده؟ وبعدين الزمالك بجيل عظيم برضو خد بينه موسمين. فحكاية الأهلي السنة دي مش لد على حد جديد عليهم بقى. دوامة من تغيير المدربين بيفكرني بنادي كلنا بنحبه وبنخاف عليه.
2: لا خلاص بلاش يجي سيرته
3: يوفنتوس عشان بس ما تروحش بعيد.
2: لا بس اليوفنتوس خد غطس
3: جامد. الأندية الكبيرة لما تغرز بتبقى مشكلة كبيرة جدا.
2: معاك.
3: مانشستر يونايتد غرز, يوفنتوس غرز, فتضطر في الزمن بتاع السوشيال ميديا ان انت يضغط عليك. فممكن ربما من وسط 5 قرارات تاخد قرارين غلط فتقيل مديرين فنيين فتتراكم عليك المرتبات فتحقق خسائر ماليه. مش هي الحكايه عرضها بتبقى كده؟
2: مظبوط.
3: فتبقى يجي لك بقى مدير فني فاشل بجد فعايز تغيره بس ما عادش فلوس تغيره, مش قادر تغيره, مش عارف تغير وشك.
2: طب تقييمك لعموتة؟
3: لا مفيش اي تقييم في احنا من امتى بيقيم مدير فني في النادي الاهلي في 5 جولات؟
2: من سنتين
3: بس. من امتى؟ من امتى؟ من
2: بعد
3: من
2: كولر
3: لا من بعد, من زمن الاسكرول, من ثقافه الاسكرول. مش بالنهارده ارسن فينجر بيتكلم ان احنا نقلل مده زمن كره القدم من 90 ل 70 دقيقه
2: عشان شويه الاجيال الجديده.
3: مش النهارده الاجيال الجديده
2: تتشد
3: بيتفرج معاك على فيلم يقول لك يا بابا جري. اجري ايه يا ابني؟ احنا على ايامنا التلفزيون ابو اريال ما بيجريش, ده احنا بنقعد نستناه, مش كده ولا ايه؟ الايقاع اتغير. هو عايز يشوف نهايه الفيلم, عايز يشوف مش مستني بقى يشوف بلوت تويست في الاخر وحبكه دراميه معموله. مش مستني, بياخد المسلسل كله في يوم واحد.
2: يعني انت شايف ان عموتة ما ينفعش اقيمه؟
3: لا طبعا.
2: 5 جولات؟
3: لا لا لا طبعا. بس دي مباراه خطيره جدا عليه يا هو. هقول لحضرتك ليه. طول عمر مباراه الاهلي والزمالك هي سبب حب جمهور الاهلي للمدرب.
4: صح.
3: بتكسب الاهلي والزمالك وبتكسب وبتعلم وبترمي بياضك بحبك
2: زي كولر.
3: بس كولر
2: بيتسو موسيماني اول مباراه كانت كولر يعني قدام فريرا الفائز بالدوري والكاس وتفوق عليه ومن هنا بدات الحكايه.
3: صح كده. بقى عنده علاقه خاصه زي مانويل جوزيه 16 مايو 2001. مزبوط. علاقته الاساسيه والابديه بجمهور النادي الاهلي.
2: مظبوط.
3: صح كده. زي كابرال مع نادي الزمالك.
2: مزبوط.
3: وفوزه على النادي الاهلي
2: بعد موسم 6-1.
3: صح كده. صح كده.
2: فريرا نفس
3: القصه. فريرا نفس الموضوع. مزبوط. زي بيتسو موسيماني هو لسه امبارح كل الناس بتحب موسيماني ليه؟ لانه بطل نهائي القرن.
2: مزبوط.
3: مش كده ولا ايه؟ فدي علاقه المدربين. فحسين عموته يا تدخل من مباراه القمه دي محبوب يا تخرج مذموم، وفي الاغلب زيك زي اللي قبلك الكل كان مذموم. ودي طريقه الضغط الكبير اللي موجود. الاهلي مش هيتحمل هزيمه من الزمالك. الزمالك بقى عنده ميزه كل الناس افتكرتها عيب.
2: هنتكلم على الزمالك بس عايز اكمل في الاهلي.
3: فضل.
2: لو الحسين عموته خسر مباراه القمه تتوقع ايه بالنسبه لعموته؟
3: ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. لكنه هيعيش ايام صعبه جدا
2: داخل مدرب
3: النادي الاهلي. هيكمل مافي قطعا.
2: ده توقع ولا معلومه؟
3: لا ده ده ده ده يقين.
2: ده يقين.
3: ده يقين كامل. حسين عموته هيكمل الموسم ده لحد اخر اخر جلد. لحد لحد اخر صفاره.
2: ايه اللي خلاك تقول كده؟
3: لانه الاهلي اولا لا يمتلك رفاهيه التغيير. الاهلي ايقن انه انا اصلح مبادئ الاهلي واصلح سيستم الاهلي احسن ما اصلح فرقه الاهلي. واقولها لك تاني بالراحه، اصلح منظومه الاهلي احسن ما اصلح الفرقه. جرب الاهلي يصلح الفرقه وجاب النجوم وملى اوضه اللبس فلوس، فاختلط الحبل بالنابل والدنيا باظت. وده بقى يبص لده وده بقى يجري على ده، بنتكلم بكل صراحه. وده بقى يسمع ده وده بقى يشوف ده وده بقى وكيل ده وده دخل على ده. صح كده. فخد الاهلي قرار انه يرجع سيستم الاهلي.
2: هل شايف ان الاهلي بدا الخطوات الصحيحه فعلا؟
3: طبعا 100%. طبعا 100%. الغاء عاده تريزيجيه، ضغط على كل اللاعبين اللي مش عاجبه يجدد، اللي مش عاجبه يجدد اتفضل مع السلامه. في اسماء كبيره خرجت وفي اسماء كبيره لسه هتخرج.
2: شايف الاهلي نجح في كده؟
3: الاهلي ما نجحش انه يخرج من الموقف اللي هو فيه لسه، لان النتيجه مش هتبان.
2: خد الخطوات الصح.
3: لكن الاهلي راح للسيستم بتاعه.
2: معاك.
3: تتفق او تختلف على السيستم بتاعه، بس هو ده السيستم اللي بينجح في النادي الاهلي، انه يبقى الاهلي ويرحل من يرحل. وده النظام اللي كنا بنشوفه في النادي الاهلي من ايام العظماء، لانه في وقت من الاوقات رحل من النادي الاهلي طاهر ابو زيد، واعتزل محمود الخطيب، ومشي حسام ابراهيم، وخرج ابراهيم سعيد ورامي سعيد واحمد صلاح حسني.
2: الاهلي ما وقعش.
3: والاهلي فضل مستمر. مزبوط. وكانت دي اللعيبه اللي بتبقى شايله الفرق في وقتها. صح كده. فالنادي الاهلي قيمته كبيره جدا في المنظومه بتاعته. لو لما يفرط في المنظومه، اقول لك على حاجه هوبا مش في الحسبان، متى سقط النادي الاسماعيلي من روايه الكره المصريه الرسميه؟
2: لما بدا ما يعتمدش على ابنائه زي ما كان بيحصل.
3: يا سلام. لما بدا الاسماعيلي ينسلخ من هويته ويعتمد على لعيبه بيشتريها. كان طول عمر الاسماعيلي شطارته فين؟ في العين اللي بتجيب. يروح يشوف محمد بركات في السكه الحديد، يروح يشوف اسماعيل عماد النحاس في في في اسوان، في في اسوان. يروح في في يروح يشوف في في الالومنيوم، يروح يشوف احمد حسن، يروح يشوف احمد حسن في في الصعيد، يروح يشوف خالد بيبو في السويس. يروح يجيب اللعيب من حواليه ويقول لك ده هيلعب لعب الاسماعيلي، هيرقص مع كابتن حوده وعبد الستار ومعهم حسن مختار.

0: دفاع، واللي عندها المهارات اللي تمتعك في لمسه او لمستين للكوره، في هجمه مرتده لديلبيرو يعملها جالارديني ويروح يحطها في شباك المانيا. هي دي ايطاليا اللي انت بتحبها
1: معك.
0: وايطاليا اللي انت بتتفرج عليها. فعلينا ان احنا نفهم ان في كره القدم لا يجب ان ننسلخ من الهويه. هويه النادي الاهلي هي الصرامه والانضباط. اذا نجح النادي الاهلي في فرض سيستمه ونظامه ينجح الكل، لان نظام النادي الاهلي ناجح على مر العصور.
1: طيب انت قلت لي بقى الزمالك عنده حته حلوه
0: احلى من كده، ما تلاقيش
1: بقى عن الزمالك المجهودات الفرديه والكفاح اللي كان موجود من الموسم اللي فات ومكمل الموسم ده، هل ده كافي بالنسبه للزمالك في مباراه القمه، ولا في فروقات فنيه ما بين الفرقتين؟
0: كل الضغوطات على النادي الاهلي،
1: تمام،
0: كل الضغط على النادي الاهلي، كل الاريحيه لنادي الزمالك. فريق حصل زي ما بيقولوا تطبيع مع مشاكله، حصل نورمالايز مع الظروف اللي هو فيها. يعني النهارده لو الزمالك خسر او تعادل عمل نتيجه سيئه، الزملكاوي انا اقول لك كلام بجد مش هيبكي بحرقه ولا يزعل زي ما كان بيحصل ايام زمان.
1: بس هل دي حاجه صحيه ان انت تقلق في المشاكل بالشكل ده؟
0: هو خلي بالك، ما دي الخطوه الاولى للتغلب عليها بالذات في ظروف نادي الزمالك. هو نادي الزمالك في اسوأ فتره مر فيها في تاريخه، حد كان يستنى بطولة؟
1: لا صعب.
0: فأقصى أحلك المواقف وسط أزمات إدارية وأزمات مالية وأراضي بتتسحب ومجالس إدارات في صراعات طاحنة ولعيبة بترفع كل يومين شكاوي على النادي ومع ذلك فريق كرة بيروح يشيل الدوري بتكلفة قليلة جدا من ضمن الفرق اللي صرفت، الأهلي وبيراميدز الاثنين، صح كده؟ فزمالك النوع ده اداله مناعة طبيعية،
1: مظبوط،
0: عمل له مناعة حقيقية في كرة القدم. خلي بالك في إيطاليا أيضا يتحدثون على أنه إحنا سقطنا من قمة كرة القدم العالمية، بس مع الوقت والمشاكل والتربلنس اللي جالنا فيه جالنا مناعة من الفشل فبقينا بنعرف ننجح، وده اللي حصل وده اللي بيحصل للزمالك. جاله مناعة ضد الأزمات، اتعود أنه مش أي أزمة جيله يمرض، فبقى الزمالك بيلعب وبيكسب والجسد مريض عليل. ودي نقطة. خلي بالك النهارده جمهور الزمالك اللي بيلتف حوالين فرقته، وانا بحب جدا جمهور الاهلي والزمالك لان هم بيدوا قيمه، حتى شفنا في مباراه الهاندبول الكره في مصر اهلي وزمالك
1: طبعا
0: وزمالك واهلي عشان بنبقى على نور. خلاص مع كامل الاحترام ليه بعد كده محله واسماعيلي
1: ومصري وحتى
0: بيراميدز وبعض الاحيان، لا انا بتكلم عن الفرقه الجماهيريه. بيراميدز فرقه جميله جدا وودت طعم للدوري المصري
1: طبعا
0: في المنافسه بتاعتها، بس مهما كان احمد فهمي الله يعني يسامحه بوظ السرديه خالص. يعني
1: مين ينزل خايف اكتر من التاني؟
0: لا لا لا لا، خوف في الاهلي والزمالك مفيش خوف، لا لا لا لا لا مفيش. ده هينزل عليه ضغوطات وده هينزل مهتم انه يفوز. فوز الزمالك على الاهلي مره اخرى ياكد لك ان الكره ملهاش كبير. هل انت محتاج النهارده انك تثبت الكره ملهاش كبير بعد كل التجارب دي؟ لكن فوز الاهلي على الزمالك مش هيخلي الزمالك تحت ضغط ابدا، لانه ما احنا كسبناكم السنه اللي فاتت، طبيعي انكم تكسبون، مش كسبناكم في الدوري، الاهلي كسب السنه اللي فاتت
1: في مباراه الدور الثاني
0: والاهلي والزمالك ما بينهم المكاسب رايحه جايه. فالفكره اللي انا عايز الخصها لك واقولها لك علشان حتى لو احنا عندنا فاصل، انه زمالك بلا ضغوطات يواجه اهلي تحت الحصار. فعاده الاهلي انه بينجو من النوع ده من الضغوطات لانه النادي الاهلي، وعاده الزمالك انه بيعرف يلعب النوع ده من المباريات لانه بقى عنده مناعه ضد الفشل.
1: توقعك؟
0: توقعي الشخصي لا ما عنديش قادر، لانه في توقف دولي كتير وما بصيتش على الفرقتين كويس، فما عنديش توقع حالي. يعني محتاج اتفرج اصبر على ماتش الزمالك الجاي واقول لك.
1: ماشي خلاص. يعني هنشوف بقى تعليق ونتابع تعليق يعني صديقنا العزيز محمود ابو الركب، اللي انا دايما بستمتع بكلام معاه في الكوره او حتى كمان وانا بسمعه كمعلق. عايز اقول لكم اللينك الجاي ده هيبقى لينك مهم جدا، هنتكلم فيه بقى عن الكوره العالميه، هنتكلم عن الدوريات الاوروبيه، هنتكلم كمان عن قصه مانشستر سيتي، عن قصه كريستيانو رونالدو، عن الدوري الايطالي اللي انا ومحمود ابو الركب فيه مختلفين، كل واحد فينا بيشجع نادي بينافس التاني بضراوة شديدة جدا. لسه مكملين معاكم في الاستاد. 015-5-9-5-5-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا، ابعتولنا وقولولنا توقعاتكم لمباراة القمة، ولو عايزين تسألوا أي سؤال لضيفنا العزيز محمود أبو الركب. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/نجومة FM.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجومة FM ونجومة FM TV.
2: ورجعنا لكم مرة تانية، وجي وقت بقى الفصل الأوروبي والكلام يعني المهم قوي بخصوص اللي بيحصل في الدوريات الأوروبية الكبيرة. الخبر عاجل، خلاص يا جماعة خلاص، كفارة رجع إن شاء الله من ابتداء من يوم الجمعة الجاية بقى كل الدوريات الأوروبية الكبيرة دي. يمكن ده أطول فترة توقف، يعني
3: فترة صعبة على قوم
2: الرجال، يعني هي بتبقى أسبوعين ثلاث أسابيع، دي الواحد كتير. بقى بدأ يحفظ أسامي عيلته تاني ويشوف ولاده ويشوف ويخرج مع اصحابه،
3: وعادات الكره كلها تتغير والمشاكل كلها بتحصل
2: بالظبط. يعني
3: لو طولت لو عارف لو شهر رابع في 5-6 مجالس ادارات هيتشالوا،
2: اتحادات كره زوجيه وهكذا. طيب يعني عايز اسالك بقى عن الحدث الابرز اللي طلع وظهر، هو كان موجود من قبل كده بس بدا يظهر على الساحه بشكل كبير جدا، وهي قصه مانشستر سيتي ما بين الخروقات الماليه لمانشستر سيتي من اول الاستثمار الاماراتي اللي حصل في النادي لحد دلوقتي، مع مطالبه بقى بعقوبات بتوصل سحب القاب وخصم نقاط وعقوبات ماليه. شفت الموضوع ده ازاي وحسه هيخلص على ايه؟
3: اولا زعلت جدا، لانه الموضوع ده مثلا احنا لما شفنا في ايطاليا يوفنتوس،
2: اكيد ما زعلتش.
3: لا لا بالعكس، لا لا لا لا لا لا بخلي بقول صراحه، لانه قيمه الدوري الايطالي انهارت بعد كالتشوبلي وما رجعتش تاني.
2: مليون في الميه
3: ما رجعتش تاني،
2: معاك مليون في الميه.
3: وخسرت كتير جدا الدوري الايطالي اللي كان جنه كره القدم، صنف بانه فضل ماسك نفسه لحد كالتشوبلي.
2: مظبوط،
3: لانه للاسف كمان كالتشوبلي حصلت في ايطاليا، واللي ما يعرفش ايه هي الكالتشوبلي اصدقائنا المستمعين اللي بيسمعنا، هي فضيحه التلاعب بالمباريات وتظبيط الحكام من بعض انديه ثبت اتهامها رسميا زي انديه ميلان ويوفي واتلانتا ولاتيو فيورنتينا، خصم نقاط من كل الانديه، وشافوا ان يوفنتوس طبعا مع مديره الرياضي موجي
2: ممكن عادي الحته
3: دي اللي نزله. ما انا بقى يعني بقى انا بستعرض عشان الناس اللي معانا، بس لما نقول مصطلح كالتشوبولي نتج عن كده ايه؟ انه حصل سيطره من قطب واحد هو نادي انتر ميلان في ايطاليا، بعدين جت الازمه الاقتصاديه العالميه، وبعدين جت فتره بقى تغيير الدماء برحيل موراتي ورحيل برلسكوني رؤساء الانديه اللي كانوا عاشقين اكتر منهم رؤساء انديه، مع انهيار عائله انيلي في يوفنتوس، فبقى الدوري الايطالي مالوش كبير، والدنيا باظت خالص من فتره من 2012 الى 2016 17 يمكن اختفت الكره الايطاليه، دخل مكانها حاجات تانية، لحد النهارده الدوري الايطالي مش عارف يرجع.
2: مظبوط،
3: لو ما تمش معامله الامر، والحسن الحظ انه نادي واحد، لو ما تمش معامله الامر بحسم شديد وبقطع ضرب يد من حديد، دي هتكون بداية النهاية للدوري الإنجليزي.
2: انت كده بتقول حاجتين عكس بعض، انت بتقول ان اليوفنتوس لما نزل درجة تانية الدوري الإيطالي تأثر ومش عارف يرجع.
3: ده الشيء اللي مزعلني. ده مش معناه ان انا كنت عايز يتستروا على جريمة
2: التواصل
3: مع الحكام.
2: انت بتتكلم على ان الدوري الإيطالي لما اليوفنتوس بالذات يوفنتوس عوقب بالنزول
3: فقد طبعا
2: تانية،
3: جزء كبير جدا
2: الدوري كله فقد كتير جدا.
3: صحيح،
2: هل انت شايف انه ممكن يحصل القصة دي لو تعاملت رابطة الأندية الإنجليزية وتمت إدانة مانشستر سيتي زي ما حصل؟
3: طب نشرح ايه هو الموضوع.
2: اتفضل.
3: الموضوع انه في قوائم مالية ملزمة للأندية على مستوى العالم من ساعة ما تطبق الفاينانشال فير بلاي او الفيسكال فير بلاي، اللعب المالي النظيف، انه انت نادي النهاردة عايز تشتري لعيبة بواحد مليار يورو مفيش اي مشكلة، بس عندك شرط وحيد، ان النادي بتاعك، النادي مش صاحب النادي، يكون بيكسب من نشاطه 950 مليون يورو.
2: 95%
3: 95% من مداخيلك تكون بتكسبها من مداخيل بقى متنوعة، مبيعات لاعبين،
2: رعاية بس
3: تلفزيوني، ماتش دي ريفينيو، مداخيل ماتشات الى ذلك، عشان تفضل دايما محافظ على الاستدامه. اللي بتكسب فلوس وبتصرف فلوس انت حر، محدش بيقولك حوش فلوس في ميزانيه النادي زي المؤسسات الماليه الرابحه او الغير هادفه للربح زي فيفا، اللي كان انفانتينو بيحاول ان يخليها مؤسسه ماليه رابحه، وواجهها والجميع واجهها انه لا احنا مش عايزين فيفا تبقى كده، لان الفلوس لما بتخش بتبوظ اي حاجه.
2: تمام.
3: فمانشستر سيتي لجنه او رابطه الدوري الانجليزي الممتاز طلعت ادانه لمانشستر سيتي في 100 وكام 100 حاجه و40 اتهام،
2: من 114 من اصل 115،
3: يعني واحده بس اللي جلت. ثبت انه عنده مشاكل في شركات رعاية جايبة عقود وهمية، دخل ضخت في النادي فلوس وهمية، امتلك النادي مداخيل وقدرة انفاقية وهمية. النادي لما عمل كده اشترى لعيبة بفلوس كتيرة جدا وجذب نجوم من كل مكان ودخل في صفقات كبيرة، اخلب التوازن بتاع المنافسين اللي مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لانه لو النادي كان اتبع القوائم المالية والملاءة المالية الصحيحة ليه قواعد اللعب المالي النظيف ما كان يمتلك كل هؤلاء النجوم، ما كان هو هناك أجويرو ولا إيدن جيكو في مباراة كيو بي آر اللي اتقلبت في اللحظات الأخيرة. أشوف أنا بديك العواقب المباشرة،
2: البترفلاي
3: إفكت أو كونسيكوانسز، العواقب الكاملة والمباشرة، لأن النجوم ما تبقاش موجودة.
2: طب عايز أسألك بقى حتى في الجزء ده، أنت شايف العقوبة المناسبة إيه وتوقعك ليها إيه؟
3: لا، العقوبة المناسبة أو التوقع دي مش حاجة على أهواء، دي تبقى لمعايير ولوائح. اللائحة بتقول ايه عندهم في خروقات اللعب المالي النظيف. احنا شفنا الاتحاد الاوروبي، الاندية اللي تجاوزت اللعب المالي النظيف، جاي عيني استقوى على روما في 15 مليون يورو، راح اقصاه منين؟ من اليوروبا ليج. وجي على ميلان قالوا لا مش هتلعب دوري ابطال، هتنزل تلعب في اليوروبا ليج عشان 20 مليون وعشان 15 مليون. وجم على انيلي ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز
2: عشان
3: السوبر ليج، قالوا له اوعى تعمل نظام مالي لوحدك. هنشوف بقى دلوقتي الرابطة الدوري الانجليزي هتتعامل ازاي، لانه اذا كان هيلغوا النتائج اللي بنيت على باطل، اذا ثبت الادانه، وخلي بالك ده قرار ادانه لسه في استئناف، فالاستئناف هيقدم وهيطلع فيه قرار نهائي، قرار النهائي ده هيروح محكمه التحكيم الرياضي كاس، ومحكمه التحكيم الرياضي ربما تدلو بدلو مختلف، فالموضوع مطول، يعني الموضوع مش قرار.
2: انت شايف لو تم سحب الالقاب ده هيكون عقوبه مناسبه للي حصل؟
3: اي القاب هتسحب؟ اي القاب؟
2: الالقاب اللي فازوا بيها للدوري الانجليزي، والالقاب الاخرى بقى كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه من الفتره من اول بدايه الاستثمار الاماراتي،
3: هتصفر عداد النادي؟
2: يعني هو هيفضل دوري.
3: عرفت بقى ان ايطاليا عرفت ان ايطاليا لما خدوا منكم لقبين كده هو
2: اللي حسبوا لكم الباقي، لسه لغايه دلوقتي بنحسبهم على فكره. يعني انت شايف ان دي هتبقى العقوبه المناسبه ولا يتم تطبيق عقوبه حاليه وخلاص عفى الله عن مساله؟
3: ده مفترق طرق لربطه الدوري الانجليزي، لانه الامر ده هياثر على الارث الكروي الخاص بين مانشستر سيتي، هيأثر على العمل التجاري، هيأثر على الايدنتي بتاعت النادي، هيأثر على كل حاجة.
2: فانت شايف تبقى عقوبة مرتبطة بالموسم ده وممكن عقوبات؟
3: لا، الموسم ده ملوش ذنب، لازم الادانة طلع في فترة من سنوات الاستحواذ الى سنة موسم 2018، واعتقد هي دي ضمانات الخصم او الحاجة.
2: طيب انت يعني في الاخر ما عرفتش، انت شايف العقوبة المناسبة ايه؟
3: لازم يكون في سحب القاب، لازم يكون في سحب ألقاب، لازم يكون في خصم نقاط السنة دي، لازم يكون في السنة دي تطبيق بخصم نقاط، لازم يتم وضع ميزانية النادي تحت الرقابة الشديدة، لازم يتم عمل ريستريكشنز للإنفاق. في وقت من الأوقات تم تفريغ أندية نص من لعيبة الدوري الإيطالي كلها راحت مانشستر سيتي،
2: مظبوط،
3: يعني مش هنذكر بقى كولاروف ويوفيتيتش ولعيبة كتيرة جدا مشي وراحوا، ونفس القصة في باريس. انا بس مش عارف هو ليه، يعني ما يعني احنا
2: حدش باصص بقى،
3: حدش باصص بقى هناك، احنا ماشي يلا
2: من الناحيه دي. طيب لو اسالك سريعا اسئله سريعه كده اجوبه سريعه، مين الدوري الاقوى في الموسم ده؟
3: السنة
2: الدوري الاوروبي الاقوى
3: حتى الان الدوري الايطالي.
2: الدوري الايطالي هل شايف ان هي بس ماتشات حلوه ولا في حاجه مختلفه في الدوري الايطالي الموسم ده؟
3: كره قدم جميله، منافسه في كل الاتجاهات، كره قدم جميله جدا في كل المباريات، منافسه في كل وتنافس وحده شديده، وعلى فكره هو بقاله 3 سنين في الحاله دي،
2: مظبوط،
3: بقاله 3 سنين
2: الناس مش متابعه قوي، ويمكن في الامطار الاخيره حد بيحسم فالدنيا ما بتبقاش متشافه قوي.
3: انا
2: فقدت
3: القدره على متابعه الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي بقى انا من وجهه نظري بقى يعتمد على الجري، ولولا الفانتزي انا ما بهجمش على مشجعين الدوري الانجليزي ولا بقول، بس بقول انه الزخم اللي عمله الفانتزي والتواجد بالطبع، الناس تعودت على الكوره للدوري الانجليزي خاصه في سنوات تواجد صلاح، الدوري الانجليزي ما فيهوش كره ممتعه، مش قادر اتفرج على مباراه فيها حكايه، مش قادر اشوف واحد بيفوت واحد على واحد، دبل باص بيتعمل، لعبه بالكعب. كابتن حمد امام الله يرحمه كان بيوصف الدوري الانجليزي
2: الدوري
3: كامل العدد، انه احلى حاجه فيه انه صورته حلوه وجمهوره دايما حاضر. لكن الدوري الارجنتيني كان دوري الغمزه واللمزه، الكالتشو كان جنه كره القدم، صح كده؟
2: مظبوط.
3: كان في مسميات، الدوري الاسباني دوري الحريفه، ودوري المهارات واللعب المفتوح.
2: احنا جيل السهره الرياضيه بقى انا ومحمود ابو الركب. طيب تفسر بايه انهيار اغلب الكبار في انجلترا؟ هل مشكله مدربين؟ هل مشكله اداره؟ شايف المشكله فين؟
3: اقول لك وبدون يعني
2: بدون فلتر
3: وما تقولش لحد.
2: لا مش هقول لحد،
3: ما تقولش لحد خالص
2: بره اللي بيسمعونا بس.
3: واحنا بندرس اقتصاد وعلوم سياسيه كان في مقوله مشهوره بتقول absolute freedom defect itself، الحريه المطلقه تؤثر على نفسها. الفلوس الكتيره في الدوري الانجليزي بوظت الدنيا. النهارده انديه الدرجه القسم او النص الثاني من الجدول بتنافس على الهبوط بيعرف يصرف في الميركاتو 150 مليون يورو
2: اكتر من كبار ايطاليا مثلا
3: واسبانيا كمان بالمناسبه. يعني برشلونه ما يعرفش يصرف 150 مليون يورو في ميركاتو واحد، ولا ريال مدريد بالمناسبه الا في ظروف رافعات بقى، بيقعد برشلونه وريال مدريد رافعات ماليه، وريال مدريد يعمل في عمارات ويعمل في مطورين عقارين. ما انا بكلمك بصراحه المقاول الكبير. فده الموضوع. النهارده بيروحوا يشتروا صفقات في شينك فتطير الصفقات في شينك، فصرف على الفاضي فلعيبه على الفاضي. يا راجل تشيلسي عنده 70 لعيب في قوائمه. اه والله كل ما تجيب بيقول لك الجيم بيعملوه فتره صباحيه فتره مسائيه، حاجه مش ممكن والله. في فتره الاعداد في الجيم ما تعرفش تدخل.
2: يعني انت حاسس ان هي فشل من الاداره اكتر ما منه مشكله عند المدير
3: الفني. الاموال في الدوري الكره الانجليزيه عملت نوع من انواع اعتياد الانفاق، عملت نوع من انواع اساءه استخدام الاموال، عملت نوع من انواع اساءه انتداب النجوم، فخلت كله شبه بعضه، فخلت كله بياخد فلوس كتير ويجري، بقت لعبه الوكلاء ومديرين الاعمال، فالجوده انخفضت واستمتاع المشاهد بالمباريات انخفض، فالدوري الانجليزي بقى مريض.
2: ريال مدريد وبرشلونه، برشلونه حسم الدوري خلاص؟
3: لا
2: بجد؟
3: لا
2: انت الوحيد اللي بتقول.
3: لا لا لا لا لا, لا يا راجل، ده يا جماعه ده اسبوع كام؟ ده الاسبوع الخامس.
2: ايوه بس اللي بيتعمل الاسبوع الخامس يتفرد على 30 اسبوع عادي.
3: لا لا لا
2: يعني
3: لا لا
2: النقط والاجوان دول جابوا في 30 اسبوع عادي.
3: لا لا, لا لا تواجد جوزيه مورينيو مع ريال مدريد في حد ذاته هو شوكه دايما في حلق جماهير برشلونه. برشلونه فرقه عظيمه واحده من اجمل فرق الكره في التاريخ
2: طبعا.
3: اللي عندها فوتبول اريتج وارث كروي مبني على اللعب الجميل واللمسيه، بس ريال مدريد هو اعظم فريق في العالم.
2: مشكله ريال مدريد تتحل برحيل حد من فينيسيوس ومبابي ولا الموضوع اكبر من كده؟
3: ريال مدريد بيخف دلوقتي من المرض اللي في الدوري الانجليزي، سهوله الانفاق وكثره الانفاق وكثره النجوم. الناس ما خدتش بالها انه ريال مدريد جاب ايدن هازارد برايم، عمل فورمة برجر كينج ها واستخبى. اه والله ما جابش اوت في ريال مدريد يا جماعه. ايدن هازارد راح فين يا جماعه من بعد تشيلسي؟ حد عارف حاجه؟
2: لا طبعا.
3: حد فاكر حاجه؟ راح في اختفى من على الساحه. فريال مدريد ثقب اسود يبتلع النجوم ويبتلع الطاقه السلبيه
2: اللي عملها انشيلوتي. ممكن القصه تتحل برحيل حد من الاثنين ولا الموضوع اكبر؟
3: ان الملعب ما فيهوش توازن. يعني شايف القدره تتحل بانه فلورنتينو بيريز يعني يستعيد شخصيه ريال مدريد، انه الفرقه هي الاهم. طول عمر ريال مدريد بيفشل في وجود جلاكتيكوس.
2: هيقدر يستعيد الموضوع ده في وقت قليل ولا هياخد وقت؟
3: ده رهان اخير على مورينيو. هو الرهان مش على ريال مدريد بس، كمان رهان ان دي الرقصه الاخيره لجوزيه مورينيو في التوب فلايت.
2: تتوقعها ايه؟
3: اتوقع انه لو قدر يكسب مباراه واحده لبرشلونه كل مشاكلها تتحل.
2: فعلا
3: فعلا.
2: رونالدو، قصه رونالدو شايفها ازاي؟ وانت راجل عشان بس يعني اي حد يا جماعه بيشجع في الدوري الايطالي هو يعني رونالدو من ميسي مش فارق قوي، فهو لما هيقول رايه هيقول رايه اللي هو شايفه فعلا، مش كحب او كره في رونالدو يعني. بس انا حابب
3: رونالدو اوضح الموضوع. رونالدو لاعب من عظماء كره القدم زيه زي ميسي يعني، بالمناسبه من الناس اللي عملت شعبيه. شوف ان انت تضيف للشغلانه دي مش حاجه سهله.
2: بالظبط.
3: لاي شغلانه انت لو مهندس تضيف في الهندسه دي مش حاجه سهله.
2: اكيد.
3: دكتور تضيف للطب دي مش حاجه سهله. فتخيل بقى الكوره اللي هي لعبه المتعه. رغم ان احنا طبعا في الاول وفي الاخر عشان الواحد يعني يقول كلام يعني لبق شويه، يعني ضفر الدكتور والمهندس بـ بـ يعني بـ باهميه كبيره جدا عن لعيبه الكوره. لعيبه الكوره في الاخر انترتين، بس رونالدو وميسي اضافوا زخم للجماهير وللمتابعه وعملوا شعبيه كبيره جدا لريال مدريد وبرشلونه.
2: مزبوط.
3: واضافوا للعبه واضافوا للبالون دور، قعدوا يتداولوا البالون دور في سنين وسنين. النهارده مش لاقيين حد
2: ياخدها،
3: بينادوا على حد ياخد البالون دور مش لاقيين. فرونالدو
2: شايف ان هو استحق المعامله دي؟
3: استحق المعامله في المنتخب البرتغال. بص، خروج زين الدين زيدان من المشهد ازاي؟ اعتزل زين الدين زيدان لانه عشان اللحظه دي هتيجي. وخلي بالك انا جات في بالي فكره بس مش هقولها مش هقولها يعني ده درءا للمشاكل ليا وليك. ده طبيعي ان نجوم الكوره لما بيكبروا في السن ومن كتر النجوميه الجارفه ما يبقاش قادر يسيطر، ما بقاش قادر يقول لنفسه انا هبطل. بس انت لازم تبطل خلاص. رونالدو ما بقاش ينفع يبقى لعيب دولي. ميسي دخل على المرحله دي مش نافع انه يبقى لعيب دولي.
2: طيب استحق بقى المعامله دي؟
3: استحقاقيه المعامله من عدمها انا مش شاهد على التفصيله، لكن انا مش من انصار تدليل النجوم. رونالدو عنده 40 سنه وفي لعيبه عندها 20 سنه في الملعب. رونالدو هيجري 5 كيلو، في لعيب عنده هيجري 16 17 12 13 كيلو. فالكره ليها معامل مختلف تماما. وانا بشوف ان النجوم من النوع ده بتبقى عبء على الاتحادات، وبالنجوميه الكبيره بتبقى
2: ايوه بس تبقى النهايه كده والتقدير يبقى كده.
3: لازم هو اللي كان يحس بالموقف، ولازم هو اللي كان يبعد، ولازم هو اللي كان يسيب شويه، خاصه انه مش لازم ابقى موجود، انا لسه راجع من كاس العالم، فسيب شويه ياخدوا موقف في بطوله الامم، اسيب معسكر، اسيب حاجه، يحصل تفاهمات، يحصل ضمانات قبل ما الصدام يبقى على الهواء.
2: يعني انا بشكرك جدا، يعني بجد انت شرفتنا ونورتنا، ويعني ساعة ونص عدوا معاك يعني هوا، وانا استمتعت جدا جدا يا ابو ركب والله بكل ارائك وبكل تعليقاتك، وبجد اتمنى ان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية كتير، وتكون الظروف احسن بكده بالنسبة لمنتخب مصر، وان شاء الله يعني نشوفك دايما ونستمتع بيك دايما باذن الله.
3: شكرا جدا هوبا انك اتحت لي الفرصة دي، حضرتك ولكل مستمعينك الكرام في الإذاعة الجميلة نجوم اف ام، وسعيد جدا انا كنت موجود أنا النهارده، واتمنى اكون كنت خفيف على الناس. شكرا لكل طاقم العمل الجميل.
2: بشكرك جدا ضيفي العزيز محمود ابو ركب المعلق الرياضي والناقد الرياضي. يعني رساله اخيره، مساء الجمال والسعاده يا هوبا، يا رب تكون كل امورك بخير، وسلامي لضيفك المحترم عقبال بلدنا لما يتم فيها تطبيق قوانين اللعب المالي النظيف على جميع الانديه المصريه. مهندس إيهاب ثروت أونتاريو كندا، دي كانت الرسالة الأخيرة، وكده خلصت حلقتنا النهاردة من في الاستاد. نشوفكم الأسبوع الجاي على ألف خير بعد 48 ساعة من مباراة القمة اللي نتمناها تكون مرضية لكل، ونتمنى التوفيق للفرقتين بإذن الله. نشوفكم على ألف خير، سلام.
0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خطره

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005

0: 6 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

لأغاني التمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم مثلا. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
4: على تردد 11900 رقم.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قال لها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
1: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

وخطره

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد.

0: من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
0: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى
2: عادل. استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام تهنئ الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.